أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

أعصي لك أمرا؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟

فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذب

أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً

0: ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

آمين. ألف لام.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: الحق
1: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة القمر وحتى سورة الحديد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة القمر وحتى سورة الحديد.
1: سوانح تدبرية.
2: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هم الرزق قد أكل قلوبا وأشغل عقولا، وعند بعض الناس هلع وجزع حينما يسمع بالتغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية، وكأنهم لم يسمعوا لقول الحق تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لقد تكفل الله عز وجل بالرزق لجميع خلقه، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، دعها كل في كتاب مبين. إذا علمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفردته بالسؤال والقصد، فالناس أحيانا يتجهون إلى أمثالهم من البشر. ونصيب العبد من اسم الله الرزاق أن يعرف حقيقة هذا الوصف، أنه لا يستحقه إلا الله جل وعلا، فلا ينتظر الرزق إلا منه، ولا يتوكل فيه إلا عليه. وإذا علم أن الله وحده هو الرزاق أفرده بالدعاء وسؤال الرزق، ولا يسأل أحدا سواه، وحينها يكتسب العزة والكرامة والطمأنينة. إن قضية الرزق ينبغي ألا تشغل العبد عن المهمة العظمى التي أنيطت به، وهي عبادة الله جل وعلا. وليتيقن المسلم أن خزائن الله جل وعلا مملوءة بكل شيء يعطي منها جميع الخلائق، ولا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله جل وعلا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نظرة بعض الناس للرزق نظرة ضيقة قاصرة، فهم يتصورون أنه المال فحسب، وهذا فهم خاطئ. فالرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. فالإيمان رزق، وحب النبي صلى الله عليه وسلم رزق، وحب الصحابة رزق، والعلم رزق، والخلق رزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الأرزاق ما هو خفي، بأن يرزق الله العبد القناعة فيقنع العبد في نفسه ويرضى بما أعطاه الله من مال وولد، وهذا ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم العبد الموفق. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. ومن لطيف رزق المولى جل وعلا وأرفعه أن يرزق عبده علما هاديا، ولسانا مرشدا معلما، ويدا منفقة متصدقة. ومن رزقه ما يضعه في قلوب الآخرين من المعرفة والمحبة، وإذا أحب الله عبدا أكثر حوائج الخلق إليه. ومن جميل الرزق أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. إن الآيات القرآنية المتضمنة ضمان الرزق للعباد لا تعني الاتكال والكسل وترك العمل والاعتماد على الغير وسؤال الناس، كلا، لكنها تعني أن الإنسان قبل فعل السبب وأثناءه وبعده ينبغي أن يكون على يقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وليس له إلا ما كتب. وقد جاء الأمر بالضرب في الأرض وعمارتها وبنائها حسيا وحضاريا، فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من القواعد الشرعية الثابتة أن الأرزاق تزيد بالشكر وتنقص بالكفران والمعاصي. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويأتي السؤال الكبير: ما الأسباب الجالبة للرزق والسبل المؤدية له؟ والجواب: هناك ما هو مادي حسي كالإتقان والسعي في الأرض وغير ذلك، وهناك ما هو شرعي، فالإيمان بالله وكثرة الاستغفار مع الاستقامة على الدين من أعظم أسباب تحصيل الرزق. والله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن الأسباب الجالبة للرزق والمباركة فيه صلة الرحم، ففي الحديث الصحيح: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، رواه البخاري. واعلم يا رعاك الله أن الرقي المادية ورغد العيش والرفاهية المادية لا تتحصل حقيقة إلا بالإيمان بالله والالتجاء إلى الله عبادة واستعانة وتوكلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الإف إم: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة تأتيكم من مجمع حلقات جامع عبدالله الحيدان في مدينة الرياض. نلتقي بطلاب هذا المجمع المبارك ونقدم لكم نماذج من تلاواتهم. أسعد الآن بأن يكون معنا أحد الطلاب فنتعرف عليه.
2: طالب محمد عماد عبد العال، المرحلة الثالث ثانوي، أحفظ من كتاب الله 4 أجزاء.
1: حياك الله عماد، يا مرحبا فيك. أيضا أرحب بالأستاذ أسامة العرومي معلقا في هذه الحلقة على تلاوة الطالب. حياك الله أستاذ أسامة.
3: أهلا وسهلا بالجميع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم.
1: حياكم الله وعلى بركة الله. يسمعنا عماد ما يتيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المصير.

الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا

0: بالبينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا عماد، بارك الله فيك. والتعليق أكثر مع الأستاذ أسامة.
2: أحسنت، تلاوة طيبة مباركة ومجودة، قرأ مترسلا وأحسن في تحقيقه لمخارج الحروف، إلا أني أحب أن أسأله سؤال في أحكام التجويد. سؤال: ما الحكم عند قوله تعالى والله رؤوف بالعباد؟
0: إقلاب تنوين بعده باء.
2: أحسنت، شكر الله لك. السؤال الثاني في المعاني: ما معنى قوله تعالى السلم في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؟ ما المراد به؟
0: الإسلام وشرائعه العظام.
2: أحسنت، اللهم بارك، شكر الله لكم جميعا وأحسن الله إليكم.
1: جزاك الله خير يا عماد، بارك الله فيك، وصلى الله عز وجل أن يعني يوفقك وأن يتم عليك حفظ كتابه. إذن مستمعينا الكرام، من هنا من جامع عبد الله الحيدان قدمنا لكم نموذجا من تلاوة أحد طلاب هذه الحلقات المباركة. شكرا لعماد، شكرا للأستاذ أسامة العرومي الذي كان معنا معلقا على تلاوة الطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم بهذا الكتاب وأن ينفعنا ويرفعنا به. من جديد نعود نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

بِرَحْمَتِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ

بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون

يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر.

أطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه

في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
2: أسفر الصباح عن
3: أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
3: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
3: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة من عام 47 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا الطبية في هذا اليوم الأربعاء، وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلوي، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، من إدارة المحتوى زميل عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يمسي.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من يذكره ويشكره أنا الليل وأطراف النهار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينبغي المسلم دائما أن يكثر من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، فنعم المعلم هو عليه الصلاة والسلام، وهو الناصح، ونعم الناصح، ونعم المحب صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف بأمته الرحيم صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول علماء معنى دبر كل صلاة يعني هي دائما الأحاديث التي يأتي فيها دبر كل صلاة، مثل من قال سبحان الله دبر كل صلاة، من قال كذا دبر. فقال العلماء يعني عشان يفرقون بينها في الجملة قاعدة كذا استنبطها العلماء من مجموعة حديث، أن ما كان دعاء فإنه قبل السلام مثل هذا: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما كان ذكرا وثناء كسبحان الله والحمد لله ونحو ذلك فإنه يكون بعد السلام. المهم الإنسان يكثر سواء قبل السلام ولا بعده، فليكثر الإنسان من هذا الدعاء العظيم.
4: ودائما يتأمل المسلم هذا الحديث العظيم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني وانت راقي نازل ذاهب، حتى وانت تمارس الرياضة تذكر الله عز وجل على لسانك. ويعني أحدهم كان يقول: أنا أمارس الرياضة يوميا وأفضل ما أشغل به وقتي ذكر الله عز وجل. وأنا يعني يقول هذا، يقول صارت أصبحت الحين هذه حصة رياضية وتلك وجبة روحية. يقول يعني أصبحت لا أستغني عن الاثنين. فمع أنه بالبداية يعني مخليها رياضة، فيقول الحمد لله حولناها من رياضة إلى ذكر لله عز وجل. فهي بالفعل يعني أنا قاعد أتأمل فيها: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يعني تحس أن اللسان، الله يجزاك خير، تحس أن اللسان يعني ما يتعب كثيرا فيها، يعني ما فيها حرف راء ولا حرف ضاد ولا، يعني سبحان الله كلمتان بالفعل خفيفتان على اللسان كما ذكر ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أيضا بقية الصالحات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كلها ما شاء الله أدعية جميلة ومريحة للقلب وتجعل الإنسان يسعد في هذه الحياة.
3: واحد يقول أن يعني أحيانا تمسك معك كذا أذكر الله كثير،
4: أي نعم،
3: لدرجة أنه يصبح يعني يجري الذكر كذا على لسان: سبحان الله، الحمد لله، راكب، سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة، وهكذا. يقول لي لين أدخل أنت بكلامه دورة مياه،
4: إيه؟
3: فينا طبعا لازم أتوقف،
4: صحيح.
3: فيقول أشعر بنوع من الـ يعني الـ
4: الشوق
3: للذكر، الشوق، فأحاول أني يعني أغتنم هذا الموضع بأنني يعني كأني يناجي ربي بقلبي، أقول: يا ربي أني نزهت هذا، نزهت اسمك عن هذا المكان.
4: الله.
3: وثانيا تذكر الإنسان، حتى هذا طبعا يقوله العلماء، تذكر الإنسان ضعفه. يعني أنت تخيل هذا الذي يخرج منك لو بقي فيك لقتلك. تتذكر نعمة الله عليك. فأحيانا الإنسان يكون يذكر الله بلسانه مثل ما، طبعا هذا هو الأصل، لكن إذا ما استطاع بذكره بلسانه فإنه يذكره بقلبه، يذكر نعم الله عليه ويذكر ثناء الله، والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويذكر حاجته لربه سبحانه وتعالى.
4: نعم. الله يحييكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الأربعائي الذي يدور حول الأمور يعني التي تتعلق بصحة الإنسان. واليوم حديثنا ربما أنه مستوحى من آية كريمة عظيمة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما يعني يعتري الإنسان في هذه الدنيا من التعب والمشقة والشدائد، هذا ربما يفضي به لما يسمى بالقلق. ونعرف أن هناك إحصائية لمنظمة الصحة العالمية: حول العالم 300 مليون شخص يعانون من القلق والتوتر، وربما أن النساء كذلك يكثر فيهن اضطرابات القلق أكثر من الرجال. وهي ليست يعني موضوع القلق ما هو مختص بفئة عمرية معينة، ربما يكون في الطفولة. يعني بعض الأطفال تجده يعني ما شاء الله، إيه نعم، يسمونها مشتق، يعني تجد دائما قلق ودائما متحفز ودائما يعني يعاني من التفكير، ودائما تجده يعني كما يقول يفكر كثيرا، وما هو معك في الجو كما يقولون. وأيضا ربما يتلقى شخص واحد تقريبا من كل 4 أشخاص يعانون من القلق العلاج، بينما البعض الآخر يظن أن هذا شيء طبيعي وماشي في هذه الحياة. هو القلق، هناك ما يسمى بالقلق العادي الاعتيادي، لكن هو المشكلة إشكالية مرضي. وحديثنا في الحلقة عن عن القلق المرضي
3: اللي تقول الحين 300 مليون هذا قلق مرضي،
4: هذا قلق مرضي، لا هذا قلق مرضي متجاوز الحد، يعني
3: يحتاج علاج،
4: يحتاج علاج وتحتاج الذهاب إلى طبيب نفسي والتدخل كذلك، ربما البعض ربما ما يفيد معه يعني جلسات الطبيب النفسي، قد يضطر إلى أخذ بعض العقاقير والأدوية لتخفيف هذا القلق. وحنا في مجتمعنا يمكنك تشوف لك ناس قلقين جدا، وفي ناس أيضا ما شاء الله
3: باردين
4: جدا، يعني هو طبعا القلق الشديد، نرجع لموضوعنا أمس، القلق الشديد غير جيد، وأيضا البرود التام غير جيد،
3: يعني
4: التوسط يعني هو الأفضل. يعني البعض ربما أنه يعني من في واحد أذكرهم، واحد بارد عنده نسيان فظيع جدا، فمرات بيسافر مثلا خارج المملكة ينسى جوازه، مرات نصح بحبوب للنسيان نساها في السيارة والشمس يعني فيعني البرود كما قلنا الشديد مشكلة، وأيضا أي نعم، فيعني الأفضل إنسان حينما يكون لديه اضطرابات قلق مرضية يتوجه مباشرة للطبيب. يعني دائما كيف أعرف أني أنا قلق أو لا، أو عندي قلق مرضي أو لا؟ قد إذا شعرت عندك صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات، إذا جاك قرار يعني ما تستطيع أنك تتخذ القرار، هذا أيضا مؤشر على وجود قلق. أيضا الشعور بالتوتر أو التململ، أيضا بعض المرات يكون هناك شعور بالغثيان أو آلام بالبطن، قد يعني بعض الناس يكون عنده خفقان بالقلب وحركات غير منتظمة وضربات غير منتظمة في القلب، هذه أيضا مؤشر على وجود قلق مرضي. التعرق أو الارتعاش أو الارتجاف، اضطرابات النوم، وأيضا الشعور بالخطر أو الهلع أو الهلاك الوشيك، وهو ما هو بصحيح، بعض الناس يعني يشعر بخطر وما هو بصحيح، يعني ترى كثير من اللي يقلقون، وانقل عني أبو إبراهيم وليه المستمع الكريم وكذلك حبيبنا أبو عبد الرحمن، انقل عني حفظك الله أن كثير 95% من الأشياء التي نقلق منها في المستقبل لا تقع،
3: ما تحصل.
4: هذه يسمونها على قولتهم مسبقة الدفع، قلق مسبق الدفع، يعني تلقاك تبالش وتقلق وتحزن وهو أصلا ما في شيء والأمور طيبة جدا. فالإنسان يعني دائما يحسن ظنه بالله عز وجل ويبشر بالخير منه سبحانه وبحمده.
3: أخوان تتحدث أبو عبد الله الله جزاك خير، أنا قاعد يعني أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يقلقه عليه الصلاة والسلام؟
4: أمور الآخرة،
3: أمور الآخرة وأمته. إيه يعني هو تخيل حينما مثلا ذهب إلى الطائف ودعاهم فما استجابوا، من شدة ما مر عليها صلى الله عليه وسلم خرج هائما فلم يستفق، يعني أصبح كأنه في غيبوبة، فلم يستفق إلا هو قرن الثعالب، كله خايف عليهم، يعني هو شبه منهم، يبي يدخلوا الجنة فقط، يريد ينجيهم وينقذهم من النار، ويقعد ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم يبكي، يقول يا ربي أمتي أمتي، هذا الذي كان يقلقه صلى الله عليه وسلم. ولا أمر الدنيا ما كانت يعني وزنها كما وزن الله سبحانه وتعالى، أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة صلى الله عليه وآله وسلم.
4: وأيضا المتأمل بالدنيا قبل أن تحول المخطط أبو إبراهيم، المتأمل بالدنيا يعني ما ودك ينزلها أكثر مما صورها القرآن الكريم، كذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الآن وين اللي كانوا مثلا أرباب الأموال كلهم ذهبوا، يعني واللذات التي تمتعوا بها فنيت جميعا، لكن أمر الآخرة، الحياة الأبدية السرمدية، إما إلى جنة أو إلى نار، هي اللي تستحق القلق وتستحق الاهتمام، تستحق التركيز، وتستحق الإنسان يخطط لحياته، ما تكون حياته سبالة. ما يمنعني مثلا أضع خطة يومية، خطة أسبوعية، خطة شهرية، خطة سنوية موسمية لتحقيق إنجازات تنفعني بإذن الله جل وعلا يوم العرض الأكبر.
3: الله يجزاك خير عبد الله. إذن مستمعي الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا اللي هو القلق والتوتر، الله يعافينا وإياكم يا رب. ونقرأ بعض أو مبغى مشاركات، يعني اللي هي يسمون الهيكل، هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي إن شاء الله تأتيكم بعد قليل، ثم خماسيات أيضا مع الزميل أحمد عن أصناف الناس في الامتحانات، ثم حياة صحية الساعة 7-5 مع الدكتور عبد العزيز العثمان، وحديثه جميل، يقول يعني معنى حديث دكتور عبد العزيز أو الموضوع الذي يتحدث عنه، الدعاء سبب للشفاء من الأمراض، ترى هذا كلام طبيب الآن، الدعاء سبب للشفاء من الأمراض.
4: الجولة الصحفية إن شاء الله مستمعينا الكرام تأتيكم في 7 صباحا مع الزميل نايف الحربي، وعند 37 دقيقة إن شاء الله ضيف الحلقة سيكون معنا عبد العزيز بن أحمد المنصور، وهو أخصائي نفسي أول بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، سيكون حديث إن شاء الله عفوا عن القلق، لماذا أصبح القلق رفيقا دائما للكثيرين، كيف نميز بين القلق الطبيعي والقلق المرضي، ما هي سر الوسائل لضبط انفعالاتنا وتوترنا، كيف نحول طاقة التوتر إلى دافع للعمل والإنجاز، هذه أبرز محاورنا مع ضيفنا الكريم.
3: إن شاء الله تعالى. ثم الساعة 8-10 إن شاء الله سيكون معنا جمعية الجمعية السعودية للذوق العام، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد العزيز المحبوب الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية، نتعرف عليها إن شاء الله وماذا تقدم للمجتمع وماذا لديها من برامج ومشاريع. مثل ما قلنا إن شاء الله الساعة 8-5
4: في تمام 8 صباحا إن شاء الله، موجز بأهم وآخر الأنباء. عند 8:05 سيكون إن شاء الله معنا التغطية حول نجاح الفريق الطبي مستشفى الدرعية في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض بوزن 200 كيلو جرام. إن شاء الله سيكون معنا استشاري جراحة السمنة والمناظير بمستشفى الدرعية.
3: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي فقراتنا، يتخللها مثل ما دام يقول زميل عبد الرزاق تلاوات، واليوم ما شاء الله أصوات مميزة، سيكون معنا إن شاء الله مجموعة من التلاوات للقراء الكرام. وطبعا أيضا تخلل هذه الحلقة إن شاء الله قراءة لمشاركاتكم وسماع لأصواتكم عبر وسائل التواصل، فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: الشيطان

0: قال بعض المفسرين: ينبغي للمنفق أن يتفاءل بما وعد الله، لقوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله، كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية الزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة هدايات آية.
4: الله يحييكم مستمعينا الكرام، من جديد نذكر موضوعنا في هذه الحلقة: اضطرابات التوتر والقلق. والله يحييكم جميعا، والله يحيي مشاركاتكم. وأيضا هناك سؤال في منصة إكس في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا: ما هو أبرز أثر سلبي للقلق والتوتر من وجهة نظرك؟ أذكر يعني احنا تكلمنا عن أعراض التوتر اللي هو الإصابة بالتعرق. يقول أحدهم: كلفت يعني فترة وجيزة، يقول خطيب حاج وظهرنا مبلغ المؤذن متأخر، فيقول كلفت فكتبتها على عجل وكنت قلق جدا، يقول فوضعت الخطبة تحت إبطي وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلست. يقول سبحان الله العظيم، أذن المؤذن يقول يوم
3: زوم كاتب قلم مسائل
4: إلا ورد قلم مسائل، يقول يوم أخذتها ولا الدنيا ما أرى شيء
3: من العرق.
4: أي نعم، فلعله ارتجل الخطبة. أي نعم، فهذا ترى التعرق هذا من آثار القلق والتوتر. شفت أنك تعرق واجد فعرف أنك تراك متوتر وكذلك قلق.
3: سبحان الله يا أخي، الجسم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الأمة كمثل الجسد الواحد.
4: صحيح،
3: مترابط. يعني أنت أحيانا ترتاع ثم تشعر بحكة في البط.
4: اي صحيح،
3: يجيك حكته في البط ولا يجيك الم في الكتوف ولا
4: صحيح.
3: تقول يعني سبحان الله ايش علاقتها،
4: وانت ما بك الا العافيه، بس سبحان الله يمكن بسبب القلق. وايضا الانسان بعض المرات من شده قلقه سبحان الله قد يعني بسببه يقع في المحظور. يعني يقول احدهم: كان يزورني اخي وكان ما شاء الله تبارك الله يتميز بكبر انفه، فيقول يعني كنت يقول عندي وليدا صغير، يقول الله يصلحه، يعني دائما يكثر التعليقات على الناس، فكنت أحذره وحذره وحذره وحذره من أن يعلق على أنف عمه. فيقول فرغ الفنجان يعني التابع لعمه، فيقول بقول املأ فنجان عمك، فقلت امل خشم عمك. فانظر يعني كيف التوتر والقلق. نعم، فالواحد
3: خلاه يقع فيما فر. الله يحل لنا المزرع عنده.
4: فيقول أن صبت بإحراج كبير جدا،
3: خلاص وقعت.
4: نعم،
3: ايش تقول ابو وليد؟
4: لا لا، فنجال طيب وسليم ان شاء الله. طيب من معنا من القصيم؟ فتحي.
3: يا فتحي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله يفتح لنا ولك ابواب الرزق والخير والبركه والعافيه.
5: عليكم السلام ورحمه الله، الله يبارك فيك.
3: يا
5: لا، فتح ابو الفتوح كمان
3: اسمه. ما شاء الله، اجل ان شاء الله اليوم ان شاء الله يوم الفتوح

0: ربنا يا رب يبعد عننا القلق كده، ويبعد عننا البعد، ويكفينا كده بربنا ان شاء الله في حياتنا،
1: آمين.
0: اللي يبعد عننا القلق والتوتر يعني.
1: نعم اي والله صدقت يا فتحي، فعلا الذي يعلم معية الله له سبحانه وتعالى في كل أحواله، وأن الله معه بعلمه وإحاطته وحفظه ورحمته سبحانه وتعالى، فإنه يطمئن ويرتاح. يعني الواحد لو قال له إنسان مسؤول موضوعك عندي خلاص، اطمئن وارتاح، فما بالك إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا شعرت أنه معك فأعلم أنه معك، وأنه سيحفظك وسيحوطك بعنايته ورعايته وحفظه ورحمته سبحانه وتعالى. حتى وإن حصل لك شيء ترى في صالحك، في حصل لك شيء يعني ظاهره أنه مو كويس فإنه في صالحك.
2: معنا أبو مشاري من جنة الله في أرضه من أملج، حياك الله يا أبو مشاري.
1: سلام.
2: تفضل يا أبا مشاري. أبا مشاري أين أنت؟ السلام عليكم.
1: في جنة الله.
2: نعم أنا شعرت بالقلق إنه ما
1: الله يستر.
2: طيب لا يشعر بالقلق عبد الرحمن الغريب وياخذ فاصل.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: خماسيات،
4: خماسيات،
3: ورقة الامتحان.
5: أصناف الناس في الامتحانات. يتفاوت الناس في موقفهم تجاه الامتحانات بناء على شخصياتهم وتجاربهم والبيئة التي يعيشون فيها، فمنهم المتساهل المهمل، ومنهم الخائف القلق، ومنهم المستعد الواثق بنفسه. ولو نظرنا إلى كل منهم بعين فاحصة لوجدنا المتساهل غافلا عن عاقبة إهماله، غير قادر على ضبط نفسه للجلوس بضع ساعات للدراسة. فهذا المتساهل بحاجة ماسة ليكون حازما مع نفسه. فالحزم مع النفس مهم للتعامل مع أمور الحياة كبيرها وصغيرها. أما المتوتر القلق فينصح بالتركيز على أمرين مهمين ليخفف شعوره السلبي. أولهما التوكل على الله والثقة به وبرحمته، وأن ما أصابك من خير أو شر هو لحكمة أرادها سبحانه، وأن ما قدر لك لن يخطئك ولو اجتمع أهل الأرض لمنعه. والثاني التركيز على بذل أسباب النجاح والتفوق، وبذل الطاقة والجهد للاستعداد والابتعاد عن التفكير الزائد غير المجدي. أما المستعد الواثق بنفسه فهو يعلم أن الامتحان فرصة عليه استغلالها أحسن استغلال للوصول إلى هدفه، وذلك بفعل السبب. أما النتيجة فهي بتوفيق الله وتقديره، فإن أحسن حمد الله، وإن قصر في أداء الامتحان حمد الله، وعلم أن الخيرة فيما اختاره، وأنه بذل الأسباب، ولا لوم عليه في النتيجة ولا في شعوره ببعض الضيق لتقصيره، لأن هذا من طبيعة النفس البشرية.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. الله يطلع فيها زميل أحمد الشدي. يمكن ناسب الحديث عن الامتحان، وذكر أبو معاذ اللي موضوع القلق والتوتر، ويمكن الطلاب يعني قد يصيبهم شيء من القلق والتوتر في هذه الأيام. وإن كنت ما أدري، أنا والله أنت توافقني أبو عبد الله، ما لاحظ أن القلق الموجود في السنوات الأخيرة كالقلق اللي كنا نراه حتى في البيوت يعني بشكل عام.
2: إيه
1: استنفار. كان أول تحس إن اختبارات يعني حتى شوارع تفضل العالم. الآن لا تطلع تروح بعض المحلات ومراكز التجارة تلقى بعض الطلاب موجودين في الليل. فتستغرب يعني هل الأمور سهلت ولا هل صار أصبح عندهم وعي ذاكرون من البداية أصبح الامتحان يعني تحصيل حاصل؟
2: والله يا أخي لا يمكن. والله أبو إبراهيم أنا أتوقع أن كثرة الشواغل والصوارف أسهمت بشكل كبير جدا في أن الطالب يعني بعض الطلاب ما يعطي الاختبار يعني نوع من الأهمية. وكما قلنا ترى يعني أيضا ترى عدم وجود القلق هذا أيضا ترى ناحية مرضية، فالأفضل كما قلنا التوسط. ونرجع أيضا على حلقة أمس الوسطية والاعتدال، فيه ما يسمى بالقلق المرضي أو القلق المحفز الذي يدفعك لإنجاز العمل. يعني يمكن أنا وأنت إذا بعض المرات تكون عندنا مهام إعلامية ربما ما شاء الله تبارك الله ننجزها بسرعة إذا كانت أكثر من ليش لو عندك قلق تخشى أن الوقت يدرك ما نهيتها. لكن إذا صار عندك مهمة واحدة ربما تجلسك فترة وأنت ما خلصتها. فدائما في مثل الشعب يقول عط شغلك مشغول. المشغول طبعا عط شغلك مشغول، لأن المشغول هماه قلق ويبغى ينجز، فتجده ما شاء الله تبارك الله
1: عشان تنجزه يعني
2: عشان ينجز العمل. فزي ما قلنا وجود القلق ترى المحفز هذا أمر طيب جدا، وهو اللي يعني يجعل الإنسان بإذن الله جل وعلا ينجز هذه المهام.
1: إبراهيم الثعلبي من جدة يقول القلق

0: مثل الكرسي الهزاز. شوف يقول يجعلك تتحرك دائما لكنه لا يوصلك إلى أي مكان. شوف بعض الإنسان القلق تحس إنه حتى حركات يده وكذا ويقوم ويقعد
1: صحيح،
0: لكنه محلك راوح يعني
1: صحيح،
0: فقط هذا يعني يمكن نفسه وقلبه
1: صحيح. أنا نتكلم هنا نخليها إن شاء الله القصة بعد الفاصل
0: إن شاء الله.
2: الله اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. حياة صحية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام. وفقني الله أن أطلع على كثير من الأبحاث العلمية وأنا أتواصل مع كثير من العلماء في المجالات الطبية المختلفة وأزور كثير من المستشفيات وأحضر الكثير من المؤتمرات الطبية الدولية. وبعد هذه التجربة الطويلة في المجال الطبي تعرفت على نواحي عجيبة جدا، حالات يعني قال الأطباء عنها أنه لا فائدة من العلاج لهذه الحالات وأنها يعني من الحالات الميؤوس منها، ولكن رأيت بعيني هذه الحالات تماثلت ولله الحمد للشفاء، وهي حالات كثيرة. ورسالة اليوم يجب أن نعمل السبب بالعلاج، ولكن يجب أن لا نتكل عليه ونعتمد عليه اعتماد كبير. فأنا رأيت حالات كان الدعاء وقراءة الأوراد حقيقة من أسباب الرئيسية للعلاج والشفاء من الأمراض، شيء لا يوجد له تفسير أبدا. ولهذا أنا أعتقد من أنه من الجحود والنكران أن يقول شخص معين الحمد لله أنا كنت مريض وتناولت هذا الدواء الفلاني أو هذا الغذاء الفلاني أو استخدمت هذه الطريقة الفلانية أو شفيت. فالأمر بسيط جدا، أبسط بكثير مما توقعت، وينسى أن الموضوع ليس بسيط ولكنها نعمة من الله عز وجل أن شفاه، ربما بدعوة، ربما بذكر معين، أو ربما بأوراد معينة أنحمها الله وشفاه من هذا المرض. فهو بعض الناس يعتقد أن السبب هو الدواء. نعم الدواء ضروري، يجب أن نعمل الأسباب بكل ما نستطيع، ولكن لا يجب أن ننسى أن الشافي هو الله عز وجل. وكما قلت لكم حالات شبه ميؤوس منها ولكنها تشافت من أمراض شديدة جدا، منها أمراض السرطانات. وحقيقة نحن في المجال الطبي يجب أن لا نعتمد، وهي رسالة أيضا لزملائي وإخواني الممارسين الصحيين في كل التخصصات الصحية، أن نبذل السبب ولكن الشفاء من الله عز وجل. ويجب أن نعزز هذا الجانب لدى الشخص، ونعزز أن الشفاء يأتي من الله كالصبح، يعني في لحظة من لحظات اليأس يأتي الله عز وجل بالفرج بعدها. ولهذا لا يجب أن ننسى الأوراد والأذكار الصباحية والمسائية والدعاء والالتجاء إلى الله بالإضافة إلى فعل الأسباب. لكننا كمسلمين يجب أن نركز على هذا الجانب ونعطيها العناية الكافية ونغرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا، أن نتوكل على الله ونفعل الأسباب ولكن الشافي هو الله عز وجل، وأن لا نفقد الأمل أبداً حتى ولو كانت الحالة شديدة جدا. ونرى بعض الحالات في العناية المركزة وربما لا يوجد تفسير طبي للحالة، وبعد لحظات أو أيام أو أسابيع أو حتى أشهر يأتي الشفاء من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضاكم، والسلام عليكم.
3: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك زميلي أستاذ فهد، زميلي عبد الرزاق، المستمعين فريق البرنامج.
1: الله يسبحك بالخير والسرور والحبور، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية مع الإعلامي الرائق والهادئ نايف الحربي. طيب، وزراء النقل السعودي والتركي يوقعان مذكرة تفاهم للربط السككي.
0: إنجاز 71% من مبادرات برنامج التحول الوطني خلال عام 2025.
1: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سقيا زمزم بلا انقطاع.
0: المطبخ المركزي لسلمان الإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة.
1: ريف المملكة وجهات واعدة لصناعة السياحة الزراعية المستدامة.
0: البطيخ الحساوي يغرق الأسواق، طعم معتدل ورائحة زكية.
1: قبول موحد بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
0: إطلاق موسم جمع بذور اللصف بالمملكة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وحماية النظم البيئية الجبلية.
1: منتزهات مكة البرية تعزيز الوعي البيئي.
0: لصحة قلبك 5 أشياء لا تفعلها أبدا قبل 9 صباحا.
1: اختصاصي نفسي، الإثارة النفسية لإدمان الأجهزة اللوحية متعة لحظية قد تتحول إلى معاناة مزمنة.
0: طيب نعود أبو فهد الخبر الأول. وزيراء النقل السعودي والتركي وقعا مذكرة تفاهم للربط السككي.
6: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا مذكرتي تفاهم للتعاون في قطاعي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية بهدف إنشاء ممر نقل بري يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا وسوريا والأردن، ويشمل مشروع إعادة تأهيل وتطوير شبكات السكك الحديدية المشتركة خلال 4 إلى 5 سنوات، بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف الشحن وزمن النقل. ومع اكتمال شبكة السكك الحديدية الخليجية يتوقع أن يصبح المشروع من أكبر مشاريع الربط الإقليمي في المنطقة.
1: الرياض وتتويجها للفائزين بجائزة الملك سلمان التاريخية.
6: الرياض، لا ما هي،
1: لا لا عفوا عفوا. الخبر الثاني حفظك الله، إنجاز 71% من مبادرة برنامج التحول الوطني خلال العام الميلادي المنصرم.
0: اختبار لك أبو فهد. شوف،
6: اختبار. لا اليوم صار طبيب نفسي واجتماعي، ما أقدر، لازم أركز.
1: طيب تفضل.
6: أصدر برنامج التحول الوطني لعام 2025 واستعرض إنجازاته خلال هذه الفترة. أوضح التقرير نسبة المبادرات المكتملة ضمن البرنامج بلغت 71% خلال عام 2025، وهذا يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات والمبادرات الاستراتيجية. أشار التقرير لأن يعني وفرة المبادرات الحكومية الرقمية تجاوزت 9 مليار ريال، فيما حققت المملكة تقدما عالميا بارزا بحلولها ضمن أفضل 6 دول في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.
0: في المسجد النبوي ما شاء الله سقيا زمزم بلا انقطاع.
6: نعم، تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات سقيا ماء زمزم في المسجد النبوي عبر منظومة تشغيلية متكاملة توفر نحو 235 طن من المياه يوميا، وتستهلك قرابة 796,000 كأس بلاستيكية من خلال أكثر من 10,000 حافظة موزعة داخل المسجد وساحاته. كما وفرت الهيئة نقاط سقيا ثابتة للماء المبرد وغير المبرد مع تطبيق فحوصات دورية لضمان جودة المياه ضمن جهودها لخدمة المصلين والزوار بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
1: أيضا ما شاء الله ريف المملكة والوجهات الواعدة لصناعة السياحة الزراعية المستدامة.
6: نعم أستاذ رزاق، يمكن نعرف دائما نسمع كلمة بالمزارع الريفية ونسمع بالمناطق الريفية، لكن هنا تشهد المزارع الريفية السياحية في المملكة نمو متسارعا مع وجود نحو 450 مزرعة سياحية مرخصة مدعومة بمستهدفات رؤية المملكة 2030. يؤكد المختصون أهمية تطوير التجربة الريفية عبر ربطها بالإنتاج الزراعي والمنتجات المحلية وإشراك الأسر المنتجة والحرفيين، بما عزز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، كما يتيح التنوع البيئي والزراعي في المملكة فرصا واسعة لتقديم تجارب متخصصة بما يرسخ مكانة الريف السعودي كوجهة سياحية تجمع بين الطبيعة والثقافة والتنمية. ويمكن لزار الطائف يشوف مثلا المزارع الريفية كيف يعني تم تطويرها، لزور القصيم كذلك يشوف المزارع الريفية، لزور جيزان وعدد مناطق المملكة أصبحت والمدينة منورة. يعني تصور أنت لما تكون وسط مزرعة تفطر داخل المزرعة يعني تحت نخلة وتحت شجر وتحت وتقطف بنفسك هالثمار، هذه لها يعني شيء كبير للنفس ويعني يغير نفسيتك مثل ما يقولون.
1: استاذ يعني جربتها في عنيزة في حد المزارع ما شاء الله، افطار ريفي والخبز طازج وكبدة ما شاء الله من المزرعة وشيء يعني عجيب ما شاء الله تبارك ما شاء الله.
0: طيب ايضا يمكن لو تزور كذلك الحسا تشوف البطيخ الحساوي ما شاء الله اغرق الاسواق الان
1: اظن فيه اصفر.
6: نعم طبعا يمكن حتى اللون حقه يختلف عن البطيخ العادي المعروف، لكن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة بدا البطيخ الحساوي يغزو اسواق الاحساء عبر الاسواق الشعبية والطرق الزراعية، ويتميز بحجمه الكبير وكثرة مياهه وطعمه المعتدل ما يجعله من المنتجات المفضلة لدى المستهلكين، وتتراوح اسعاره يعني ما بين 30 إلى 50 ريال بحسب الحجم، فيما يشهد إقبال متزايد من المنتجين والمستهلكين مع تنامي حجم إنتاجه خلال السنوات الأخيرة.
1: نعم وأنا سبق وشفت بطيخ أزرق.
6: عجيب. إيه نعم. هذه ما أدري هذه ما أقدر ندخل بها.
1: وريتها أبو إبراهيم.
6: طب الألوان الأخرى.
1: طيب أيضا أبو فهد ما شاء الله قبول موحد بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
6: هذا ما أعلنته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول للفصل يعني القادم إن شاء الله، وجيد أن يكون عندنا مثل هذه الدبلومات اللي نشوفها بالكليات التقنية وعبر هناك منصة يسمونها منصة القبول الوطنية الموحدة تتيح برامج المعاهد الصناعية والثانوية والدبلومات المسائية وبرنامج اللغة الإنجليزية عن بعد عبر بوابة قبولي، وتشمل مراحل إظهار الفرص وإدخال الرغبات ثم إعلان نتائج القبول واستكمال الإجراءات النهائية وفق الجدول الزمني. وأنا شوف بالفترة الأخيرة يمكن خلال الخمس سنوات الأخيرة شفنا خريجي اللي هي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كليات التقنية وغيرها ما شاء الله يعني الآن يتم توظيفهم، وبعضهم يقوم بيجسر برضه للبكالوريوس ويطور من يعني من دراسته ويطور من قدراته.
0: الآن تقول موسم جمع بذور اللصف كذا؟
6: نعم هذا ما أعلنه المركز الوطني للتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إطلاق موسم جمع بذور اللي هي يسمونها اللي هي الشفلح الجبلي الجبلي، واختارها يعني واختارها أقصد وزراعتها لدعم برنامج أو برامج تأهيل الغطاء النباتي واستعادة النظم البيئية، ويعد من النباتات المحلية التي تتحمل الظروف القاسية، كما يعد مصدر مهم لغذاء النحل ودعم الملقحات الطبيعية، يسهم في تعزيز التنوع الإحيائي واستدامة الموارد الطبيعية. لو كتبت وشفت صورته بتشوف يعني شكله يعني شكله غريب، يعني أنا شفته بالصورة قبل شوي يعني يمكن كثير ما اطلع عليه يعني أو ما شافه بشكل كثير. طيب لذلك إن شاء الله بيتم يعني الاستفادة من زراعته بشكل أكثر، وبيكون يعني الغطاء النباتي يكون ضمن الغطاء النباتي الموجود في المملكة.
1: طيب ما هي الأشياء التي تؤذي القلب قبل 9 صباحا؟
6: أشياء كثيرة، لكن يحذر أطباء القلب من 5 عادات صباحية قد تؤثر سلبا على صحة القلب، أبرزها تناول القهوة المحلاة بكثرة، الإفطار الغني بالمخبوزات والمعجنات واللحوم المصنعة، مشروبات الطاقة، إضافة إلى بدء اليوم دون تناول الطعام أو شرب كمية كافية من الماء. تؤكد الدراسات أن الساعات الأولى من الصباح تشهد زيادة في مخاطر النوبات القلبية، ما يجعل تبني عادات صحية في بداية اليوم أمرا مهما للحفاظ على صحة القلب. نعرف المخبوزات يعني دائما نسمع مع كلمة المخبوزات والمعجنات اللي تحتوي المخبوزات والمعجنات مثل الكروسون والكعك المحلي وغيرها من كربوهيدرات مكررة ودهون مشبعة. يتحدثون عن اللحوم المصنعة، إن شاء الله أنها ما هي موجودة عندنا، غالبا تحتوي اللحوم المصنعة التي يتم تناولها على الإفطار مثل يعني سموا بعضها. كذلك مشروبات الطاقة نسمع عنها، أنا استغرب واحد يشرب الصباح مشروب طاقة، لكن ابدأ يومك، أنا أشوف أفضل شيء تبدأ يومك بالرياضة، تبدأ يومك بالابتسامة، تبدأ يومك ترى هذه الأشياء سبحان الله العظيم تبعد عنك التوتر، تبعد عنك القلق، خليك تقوم يومك وانت يعني نشيط وخذ الشيء الصحي، التمر ترى صحي بس بتاخذه بالقدر المعقول وبإذن الله تكون. أنا استغرب ليش يشربون برضه قهوة وهو جوعان مثلا، هذه برضه لها تأثير، لكن ما أجمل. أنا الصباح ترى أركز على الموية الدافية وعلى الفاكهة
0: ما شاء الله،
6: يعني تأخذ لك تفاحة مثلا أو برتقالة أو من هالفاكهة اللي أنت عاد موجودة عندك في البيت.
0: ما شاء الله تبارك الله. الخبر الأخير بفهد اللي هو يقول كلام وحديث الاختصاصي النفسي عن الأجهزة اللوحية وأنها متعة لحظية قد تتحول إلى معاناة مزمنة.
6: والله أنا بالفعل يعني متعة لحظية، وخاصة الحين الصغار دول يموتون في الأجهزة.
0: صحيح.
6: يعني يمكن الطفل لو تقول له حليب وجهاز يأخذ الجهاز ويخلي الحليب. لكن أكد اختصاصي العلاج النفسي عبد الرحمن الخرام من خلال حديثه أن الاستخدام المفرط للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بات يثير مخاوف متزايدة بشأن انعكاساته النفسية والسلوكية لا سيما لدى الأطفال والمراهقين. حذر من أن المتعة اللحظية التي توفرها الألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي ومتابعة يوميات المشاهير قد تتحول مع الوقت إلى معاناة نفسية مزمنة إذا لم يتم التعامل معها. وخلونا نأخذها على نقاط سريعة اللي هي الإشعارات والمحتوى السريع يحفزان إفراز الدومامين المسؤول عن الشعور بالمتعة. الاستخدام المفرط يرتبط باضطرابات المزاج والقلق والتوتر وضعف التركيز. واعتقد اليوم حلقاتكم عن التوتر.
0: الله يعطيك العافية وفهد، شكرا لك.
6: معني ما قضيت اصبت
0: صدق.
6: اقول حلقاتكم اليوم عن التوتر.
1: اي نعم
6: وترتني يا ابو. كثرة الجلوس امام الشاشات يؤدي الى اضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية وتراجع مهارة التواصل. قضاء اكثر من 5 ساعات يوميا على الاجهزة يزيد احتمال التعلق بها والشعور بالضيق عند الابتعاد عنها. الاستخدام المفرط يقلل من ممارسة الانشطة البدنية والهوايات المفيدة للصحة النفسية. الحل لا يكون في المنع الكامل بل في تنظيم وقت استخدام الشاشات وتشجيع الانشطة الرياضية والاجتماعية. واخيرا تحقيق التوازن في استخدام التقنية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع.
0: الحين شكرا. ها
1: اي والله الله يعطيك العافيه.
6: والله العظيم اني مره يعني صراحه اعطيتني كذا صدمك
1: اصلا ما جاك قلق.
6: والله اكيد بيجيني قلق، ليش لا.
1: الله يعطيك.
6: لكن عموما ان نحاول، انا ما في المنع صعب للاجهزه لكن التقنيه منها جيد.
1: اي والله صحيح. الله يعطيك العافيه ابو فهد. وايضا ترى من الاشياء اللي تعزز صحه القلب سماع الجوله الصحفيه من لسان ابو فهد كل صباح. ما شاء الله
6: الله يخليك. كذا عتلي الروح يا ابو، عتلي النشاط الحيويه كذا، شلت عني القلق.
1: الله يحفظك يا ابو فهد. شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك ونلتقيكم في الغد.
1: الله يحفظك.
6: مع السلامه.
5: الله اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا، بك اصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. عن القلق والتوتر نتحدث في هذه الحلقة، وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة منكم مستمعينا الكرام. وسؤال حلقة اليوم: ما هو أبرز أثر سلبي للقلق والتوتر من وجهة نظرك؟ لأن القلق والتوتر قد يكون هناك يعني بعض الأعراض والآثار السلبية التي تنعكس على الفرد وعلى أيضا أدائه وحياته ومستوى كذلك سعادته وراحته. محمود مصطفى يقول: أبرز الأشياء السلبية نتيجة القلق والتوتر هو عدم التركيز والتشتت، ويصيب الشخص بالسلبية. وإذا صاحب التوتر والقلق شخص لفترة طويلة وإذا صاحب التوتر والقلق شخصا لفترة طويلة قد يتسبب له في مرض نفسي أو عضوي. شكرا جزيلا أخينا محمود على هذه المشاركة. أم خلي تقول: إن أبرز أثر سلبي للقلق والتوتر هو أنهما يسرقان راحة الإنسان وطمأنينته، فيعيش منشغل الفكر حتى في أجمل لحظاته، ومع الوقت قد يؤثران على الصحة والعلاقات والقدرة على التركيز وكذلك اتخاذ القرارات بشكل صحيح. شكرا جزيلا أختنا أم خليل على هذه المشاركة. أيضا أخونا سعد الحمزي يقول: من أخطر آثارها أن القلق قد يجعل الإنسان يعيش مشكلات المستقبل قبل وقوعها، فيفقد راحة الحاضر دون أن يغير من المستقبل شيئا. لذا فإن التوكل على الله وحسن الظن به والأخذ بالأسباب من أعظم ما يخفف القلق ويمنح النفس سكينة وطمأنينة. شكرا جزيلا أخينا سعد الحمزي على هذه المشاركة. أم محمد تقول: من حق الآخرين أخذ راحتهم، ولكن لا نسمح لهم بأخذ راحتك. يعني يمكن أم محمد قصدها أن البعض ربما يكون مقلقا للإنسان، فإذا كان هناك شخص مقلق لك والتعامل معه قد يجلب لك القلق، حاول يعني أن تخفف العلاقة معه وأن تجعلها سلام وعليكم السلام ورحمة وبركاته، تسأل عن أحواله، تبتسم في وجهه، لكن لا تتعمق معه في العلاقة حتى لا يؤدي بك إلى ما يسمى بالقلق، إلا إن كان قريب مثل الوالدين، لا هذا حقهم عظيم، حتى لو بدر منهم ما بدر حقهم عظيم، ولا بد أن نبادلهم المحبة والوفاء والبر والطاعة. أو حتى أحد أقاربك حتى لو كان يعني يسيء لك، أن تصله ليس لذاته هو، وإنما لك أنت، من أجلك أنت، من أجل أن تحصل على الأجور العظيمة من الله جل وعلا، وأن تستمر بهذه العلاقة قدر الإمكان، وأن تتواصل معه حتى تحصل على الأجر والثواب من الله جل وعلا. معنا اتصال، من معنا؟ حياك الله يا علي من بيشة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي علي.
3: علي غلاب، كيف حالكم؟
2: حياك الله يا أبا غلاب.
3: حياك الله شيخ الرزاق، الله يحييك، سبيت والله يكتب أجركم.
2: الله يحييك ويسعدك يا أخي علي. أنت يبدو أنك شهران يا أخي علي.
3: والله والنعم بشهران وبكم وبجميع القبائل، لكن أنا قرني.
2: أنعم أنعم وأكرم بك، تفضل يا أخي علي.
3: الله يحفظكم. التوتر يعني ربما أنه يأتيك لكنه يفتح لك بابا إلى العرش لا يعرفه المعافى. يعني ويأتي بك إلى أعظم مقامات العبودية، ألا وهي الافتقار والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى.
2: الله.
3: نعم. وفي الأثر المروي في ذلك: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند فلان. الأصل أنك أنت تكون عند الله سبحانه وتعالى، لكن شوف رحمة الله سبحانه وتعالى كيف يعني أنه يكون عند المنكسرة قلوبهم، لأن هذا التوتر إذا أتاك فإنك تنكسر إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتي إلى الله سبحانه وتعالى وأنت صادق وأنت منكسر وأنت مضطر، فالله سبحانه وتعالى يعني يغنيك، وإذا انكسرت به يذهب عنك هذا القلق.
2: صحيح.
3: وقل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
2: الله.
3: فإنك ستجد من الله سبحانه وتعالى السكينة التي تنزل على قلبك.
2: صحيح.
3: المحزون كأنها المطر، وتذوق في عبودية الاضطراب لذة ذلك الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأقبل على الأذكار واغنس قلبك في أنوار هذه الأذكار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم التوتر صحيح. وعن أبنائنا وابنائكم في هذه الأيام صحيح. في الاختبارات، وأن يدم علينا نعمة دائم العلماء في بلادنا في قلة أمورنا الله. وجزاكم الله خير والله يكتب أجركم.
2: الله يجزاك خير يا أبو غلاب على المشاركة الجميلة. وإن ذكرت هذا الأثر، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المندرسة قبورهم لأجلي، وحقيقة هذا لا أصل له في المرفوع في التنبيه، ولكن يعني المعنى صحيح، لأن الله عز وجل عند ظن عبده به، وأيضا حينما تمر به ملمات أو يرتفع عنده مستوى القلق فإنه يتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء والبكاء والإخبات بين يدي الله سبحانه وبحمده، وسبحان العظيم تتغير حاله إلى حال أفضل. بل أحدهم كان يحدثني يقول يعني في موضوع أقلقني كثيرا، أو في العرب في الشباب قروشني، يقول سبحان الله العظيم، ويقول حتى كان في ظني يقول أمامي لا يوجد حل نهائيا، يقول أمامي في علم القاصر ما يوجد للموضوع حل نهائيا، يقول سبحان الله العظيم أظنه راح المسجد الحرام بمكة المكرمة وبدأ يدعو الله عز وجل بإلحاح شديد، وأيضا يعني افتقار، شدة افتقار له سبحانه وبحمده، وأنه لا منجي له من هذا الأمر إلا الله جل وعلا. فسبحان الله العظيم يعني انحل الأمر، يقول في حل لم يكن من ضمن حساباتي إطلاقا ونهائيا. أنا أقول يعني نتكلم هنا عن القلق، يمكن القصة اللي كنا سنرويها قبل أخبار أبي فهد، يكلمني أحد يعني كبار المسؤولين بتعليم البنات، يقول كان من أول اختبارات الثانوية العامة كانت تأتي الدفاتر من الوزارة حينما كان اسمها وزارة المعارف، فيقول هناك يعني بنت طالبة، وهذا يعني النصيحة للطلاب والطالبات، الواحد يعني يحاول قدر الإمكان أن يخفف من القلق، ترى إنما هو اختبار دنيوي في الدنيا، ما هو بترى الأمر يعني جنة أو نار، يعني الأمر يعني الواحد يخفف شوي من هذا القلق. يقول كتبت أن اسمها لؤلؤة، ثم ذلك شطبت وكتبت لولوة، ثم ذلك شطبت وكتبت اللولو، يقول يوم أجينا وانحرجنا، يقول وإذا بالورقة يعني عليها كلها كشط وشطب وتغيير وتعديل، ف يعني هذا القلق. شوف الآن هي تخشى إن إذا كتبت اللولو إنها اسمها لولو في التابعية أو في بطاقة الأحوال، وتخشى لا إنها اسمها كذا، وتتذكر أهلها بماذا ينادونها، فأصل دخلت يعني في في في قلق وتوتر عظيم قد ينعكس أيضا على إجاباتها.
1: صحيح. معنا سعود من الخبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، مرحب مسهل، حياك الله يا سعود.
4: منورين الشباب اليوم، الله يسعدكم الله ويبارك فيكم ويجعل ما تقدمونه إن شاء الله في موازين أعمالكم.
1: اللهم الله يحييك.
4: طبعا لا شك أنه يقول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله. فالمحافظة على الأذكار، الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم في تفريج الكرب والهموم، هذه كلها من يعني العوامل التي تساعد على إزالة القلق. ولكن أبو فهد قبل قليل ذكر نقطة الجوال واستخدام المفرط للأجهزة. طبعا ما نراه يعني نوعا ما انه الكل مشترك في استخدام الاجهزه المفرط سواء كبار او صغار، فهذا لا شك انه استخدامها قبل النوم. وانا قريب جدا من الزملاء الذين يعملون في مختبرات النوم وامراض النوم والامور هذه، فاجد يعني كثير من الاستبيانات التي يعملونها لمرضى اللي يعانون من مشاكل النوم، تجد انه واحدة من النقاط الاستخدام المفرط للجوال قبل النوم، اللي هو اللي يسمونه الأشعة الزرقاء،
1: تخلي عندك اضطراب.
4: فطبعا لا شك انها تسوي عندك اضطراب قلق، تعمل كذلك مشكلة في جودة النوم. يعني أحيانا الواحد لما ينام 4 ساعات مع العلم أنها قليلة ولكن جودتها عالية قد تكفي نوعا ما، ولكن لما يصير فيه مشاكل كثيرة في النوم جودة النوم تقل، فهذا بلا شك أنه دليل على التوتر والقلق، وهذه من الأشياء اللي يعني جميل. يجب أن نحرص عليها.
1: الله يسعدك يا سعود، جزاك الله خير. أنت ربطت بين هذا الخبر وبين موضوع حلقتنا اليوم بأن شيء يعني من بعض أسباب القلق هو استخدام المفرط لهذه الأجهزة خاصة عند النوم، فيكون الإنسان نومه قلقا. ف يعني شكرا لك أخي سعود من الخبر، الله يعطيك العافية. من المشاركات أحمد الخليف يقول: إذا أردت أن يحفظك الله من القلق فاحذر من أسبابه ومثيراته، فالقلق يولد القلق، القلق نتيجة الأرق فآثاره كثيرة، فهو يعيق العطاء ويقل الإنتاجية ويشل العمل ويصادر الراحة ويجلب الهم والغم والحزن. أسأل الله يبعدنا عن القلق ويحفظنا من أسبابه. شكرا لك أستاذ أحمد، الله يعطيك.
2: أيضا أبو إبراهيم أذكر كنت تتكلم عن شخص، كان هذا الشخص ما شاء الله تبارك الله يتميز ب يعني مزاج رائق، وحينما سألتك قلت إنه يعني هو شوي ما من يعني عقل كثير، يعني بدون عقله ما هو بتام تماما. فيعني نستفيد من هذه القصة أنك تستفيد من هؤلاء، لأنه ما يفكر بالدنيا كثير، هما عنده المدارك العقلية ليست في المستوى الجيد، فما يفكر بالدنيا كثير، وما شاء الله تبارك الله أموره طيبة ومسرور فأنت تستفيد من هذا هؤلاء أنك تخفف كثيرا من أي مشكلة تقع عليك ولا تعطيها أكبر من حجمها. والأفضل يعني الأفضل ونسأل الله أن يرزقنا ذلك، أنك تحاول أن تخفض مستوى القلق من جانب، بينما الجانب الآخر تحاول أن ترفع الجهد في حل هذه المشكلة. البعض تجد هذه إشكالية كبيرة لابد أن يعني الإنسان يعالجها، تجد عنده مستوى وجانب كبير من القلق على حساب حل هذه المشكلة. يعني الجهد ما يبذل في حل المشكلة، إنما يبذل في موضوع القلق والتوتر وعدم النوم الجيد وعدم الأكل والتفكير الزائد، وربما ينعكس أيضا، لأن سمعنا بعض الأطباء يقول ترى في بعض الأمراض العضوية تنشأ أصلا من قلق من توتر كبير جدا، فيتحول الموضوع من حالة قلق واضطراب نفسي وتوتر إلى إصابة في مرض عضوي، فالإنسان يعني ينتبه من ذلك أشد الانتباه.
1: جميل، وذلك يمكن بيت الشهير له: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله.
2: اي والله.
1: من المشاركات هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: أسعد الله صباحكم، أخوكم بخلود متابع البرنامج، إن شاء الله يجعل ما تقدم زي حسناتكم، اللهم آمين. أرجو منكم الدعاء لي بقضاء الدين، فأنا أمر بضيق من الدين، وبماذا تنصحوني؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهده مثل هذه الحالات، ومرة يعني كذا مرة افتقد رجل فوجده في المسجد، قال ما يعني حبسه؟ قال: ديون لزمتني وهموم، أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى مجموعة من الأدعية، من ضمنها مثل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عن من سواك. ومرة وجه أيضا أحد الصحابة بحديث طويل شوي لكنه يعني سهل حفظ، أن الإنسان يقول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فهذا من أدعية قضاء الدين، وعموما اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في مثال الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعض الأدعية، إن استطاع الإنسان يحفظها ويلجأ إلى الله بها ويقولها بصدق فالحمد لله. ما سأل المهم أنك تدعو الله، إن الله أيضا من الأدعية التي يعني نكررها حنا: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل من الجبن والبخل من غلبة الدين وقهر الرجال، أو من ضلع الدين وغلبة الرجال، يعني في روايات. فالمهم الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك يبذل السبب يعني في ذلك ويبشر بالخير. وعاد الإنسان وصل مثل مرحلة أنه مديون، حتى طبعا نعرف أن المديون مثل هذا ولا يستطيع قضاء الدين، هو معسر، يجوز له أن يعني يقضى دينه من الزكاة، حتى من أموال الزكاة، لأنه من الغارمين الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في أصناف أهل الزكاة. فمالك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.
2: صحيح. وأيضا أبو إبراهيم، يعني البعض إذا أصابه الهم والحزن أو ألم به أمر، وهذه تجربة جميلة، توجه إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك العمرة، ويبدو يجلس أسبوع كامل ويرتوي ويتضلع بماء زمزم، لأنه نعرف الحمد لله يعني في نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية هناك ما يسمى بالإجازة الاضطرارية. فالإنسان إذا مر مثلا بمشكلة ولا هم عظيم ولا هم كبير، ربما فقده التركيز في عمله، وقد يكون بقاء في العمل لا يخدم هذه المنظومة أو هذه المنظمة التي يعمل بها، فبالتالي الأفضل له أن يأخذ إجازة ويذهب ويتوجه إلى مكة المكرمة. وأنا والله ما أعرف من صاحب هذه البيات، بس أنها جميلة، وإن كانت شعبية يقول: كان بك هم يضك الصدر ضك، أركه على القرآن خلأه يفكه، الله. ما يشفي المهموم لا صار من تك، إلا كلام الله من دون شكة، وإن كان هاجوسك بتالي العشي دك، اربط حزامك وانحر خطوط مكة،
1: سلام.
2: لو جيتها وانته على صدرك بلك والله لا تنطلها بلكة بلكة.
1: الله الله.
2: طبعا هي يعني تنسب محمد بن محماس المطيري للشاعر، ولا أدري عاد قد تكون له، فجزاه الله خيرا. بالفعل يعني أبيات معبرة وجميلة وتصلح وتنفع لكل من حاصرته الهموم والغموم.
1: يعني ما شوف بس قبل الضيف، يعني الإنسان يعني لما يكون بينخاله إنسان رجل من أهل الدنيا الأجواد الكرام،
2: صحيح،
1: يروح له في بيته وينخى ويمكن يقدم له حتى قصيدة ولا كذا يثني. والله المثل الأعلى، أنت حينما تذهب يعني خلاص أنت تعرف أنه لن ينجيك إلا الله سبحانه وتعالى، تذهب له في أعظم مكان، في أقدس بقعة مكة المكرمة، وتنطرح بين يديه وتثني عليه وتسبح وتهلل وتسأله ما شئت، والله ما يردك خائبا جل وعلا
2: سبحانه.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
5: ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
1: أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه، نتحدث فيها عن القلق والتوتر، ونسعد بيكم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بن أحمد المنصور، أخصائي نفسي أول بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض. دكتور عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: الله يصبحك بالنور.
7: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: الله يحييك، ساعة مباركة يا دكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياك والمستمعين الكرام من القلق والتوتر. يمكن يعني نطرح عليك السؤال أولا، هل أنت أو توافق على أن القلق أصبح رفيقا دائما للكثيرين ولماذا؟
7: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. القلق رفيق بالكثيرين لماذا؟ لو عرفنا أو عرفنا القلق وعرف السبب بطل العجب. اسمح لي لو نقول بهذا التعريف البسيط، القلق في الأصل هو ليس مرض ولا عدو، لكن هو نظام حماية داخلي أودعه الله سبحانه وتعالى فينا، مثل جرس الإنذار أو المنبه. وظيفته أنه ينبهنا أن هناك خطر قادم لنستعد له. الأشكالية وين تبدأ؟ الأشكالية تبدأ عندما يعمل هذا الجرس بدون خطر حقيقي، هنا يتحول من أداة حماية إلى مصدر إزعاج. ولو مثلا بنعرفه أيضا مثلا علميا أو بشكل أكبر، هو ليس مجرد فكرة، هو مجموعة أو منظومة متكاملة من ثلاث أبعاد: أفكار سلبية وشعور داخلي وكذلك أعراض جسدية. فلذلك بما أنه هو اتفقنا في الأصل ليس مرض، هو منبه، فيعتبر رفيق للكثيرين.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور. كيف نميز، يعني أنت ذكرت أن أحيانا ربما يكون مشكلة، لكن كيف نميز بين القلق الطبيعي والمرض يا دكتور؟
7: بالفعل نستطيع أن نميز بين القلق الطبيعي والقلق المرضي إذا عرفنا الأعراض المصاحبة، أو عرفنا مثلا طبيعة هذه الأعراض. القلق الطبيعي أو إحنا ما نسميه القلق الدافع، هو قلق مؤقت غالبا أو دائما مرتبط بحدث معين، مثل الاختبارات، مثل لقاء وظيفي، مثل هذا اللقاء الآن. تنتهي الأعراض بانتهاء الحدث نفسه، ولذلك إحنا نسميه دافع، لأنه يدفع الشخص للاستعداد والتركيز. أما القلق المرضي فهو طبعا، أو إحنا نسميه القلق المعطل، لأنه يستمر لأسابيع وأكثر دون سبب واضح، وفيه يتم تضخيم المواقف بشكل لا يتناسب مع الموقف نفسه. وهذا نستدل عليه إحنا عياديا بثلاث معايير، اللي هي المدة، لأنه يستمر لأسابيع وأكثر، كذلك الشدة ومدى تأثيره على الأداء اليومي، لأنه يسوي تأثير ويسبب مشاكل في النوم وفي العمل وحتى في العلاقات الاجتماعية. أيضا كذلك يكون له يكون مصاحب لأعراض جسدية مثل خفقان المستمر، شد عضلي، مشاكل في الجهاز الهضمي، وكل هذه بدون سبب عضوي واضح. فلذلك القلق الطبيعي يزول مع زوال الموقف نفسه، أما القلق المرضي يستمر.
2: أي نعم، الله يعطيكم العافية يا دكتور. دكتور، يعني لو تكلم عن أيسر الوسائل، يعني بعض الناس تقول يا الحبيب، يعني ترى كانت نار شبوب ونار موقدة، حاول تهدي، حاول، يقول ما أقدر هذه طبيعتي. طيب هل هناك وسائل ممكن لهؤلاء نقولهم اتبعوها لضبط انفعالاتكم وتوتركم؟
7: طبعا هناك وسائل كثير متعددة، لكن بما أننا احنا هنتكلم عن أيسر وسائل، بالأساس احنا عرفنا أنه التوتر هو أصلا بالأصل نشاط داخلي زائد، يعني هو بالأصل أصلا طاقة داخلية. ولكن إيش تحتاج هذه الطاقة؟ تحتاج أنه احنا نفهم ما يدور في أجسامنا وعقولنا، ونعطي أنفسنا وقت كافي حتى نتمكن من القيام بردة فعل حكيمة. ويمكن أن نطبق بعض التكتيكات العلاجية مثل الاسترخاء التنفسي، الاسترخاء العضلي، كذلك التفريغ الحركي اللي هو الرياضة بجميع أنواعها، وهذه أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة لها أثر كبير. تغيير الوضعية الجسدية كما ذكر في بالهدي النبوي، إذا كان متوترا وهو واقف فليجلس، وإن كان جالسا فليستلقي أو يغسل وجهه بماء بارد، إرخاء الفك والكتفين. وهناك وسائل فكرية ومعرفية ممكن التدرب عليها مع الأخصائيين المختصين بشكل أدق وأكبر.
2: نعم، الله يعطيك العافية دكتور. لو تكلمنا عن طاقة التوتر، أنا كنت يعني أتناقش مع زميلي سبيت أبو إبراهيم جزاه الله خير، وأقول له يعني البعض ربما أنه إذا أصيب بمشكلة يسرف في جانب التوتر والقلق وخفقان القلب، ويعني التعامل والتفاعل الكبير والواسع والزاد عن حده في مشاعره، لكنه يغفل موضوع العمل لحل هذه المشكلة. فلو تحدثنا عن هذا الأمر.
7: صحيح. احنا كما تكلمنا سابقا أنه بالأساس التوتر هو طاقة داخلية، ولكن خلينا نقول مساء استخدامها، لم توجه صح. فلذلك احنا لو وجهناها صح بشكل هادئ دفعتنا الى القيام بالاعمال اللي هي مخوفتنا واحنا متوترين منها. في طبعا لانه في الاساس التوتر اصلا زي ما قلنا هو ليس عدو، توتر صحي ايجابي يعطينا طاقه التوتر اذا استغليناه صح. فمن اهم النقاط اللي ممكن احنا نحول الطاقه الى طاقه التوتر الى دافع للعمل، طريقه التغيير، تغيير طريقه التفكير. طريقه التفكير وهي من اهم الخطوات، اعاده صياغه الموقف. اذا عدنا صياغه الموقف خف التوتر. تحديد التوتر بالضبط، يعني ايش اللي يقلقني تحديدا، لانه اذا حددت ما هو يقلقني راحت أو خفت الضبابية وصار الموضوع المقلق أوضح بالنسبة لي. ممكن نبدأ بخطوة لو صغيرة، يعني إذا كان مثلا الموضوع كبير، مثلا زي مثلا خلينا نقول واحد يألف كتاب فمتوتر كيف أبدأ، أنت أبدأ بس مثلا بالمقدمة. يعني الخطوة الصغيرة تختصر مسافات كثيرة. اجعل الهدف له قيمة ومعنى. الهدف كل ما وضعت الهدف قيمة عالية ارتفع الدافع لتحقيقه.
2: صحيح. دكتور عبد العزيز، لو تكلمنا هنا عن ممارسة الرياضة، أنا دائما أتكلم مع بعض المهمومين يقول مباشرة رحت سجلت بنادي وصبحت أزاول الرياضة، يقول خف عني يمكن 3/4 القلق اللي أعانيه بسبب هذه المشكلة وهذا الأمر. هل بالفعل الرياضة لها دور في تخفيف؟
7: نعم صحيح، في دراسات أثبتت هذا الكلام وتجارب ميدانية. ولكن في فرق بين الـ الـ الـ في كثير من الناس يخلط بين الرياضة والمشي. هناك فرق. المشي هو يعني يساعد في عملية انتظام جريان الدم في الجسم، لكن الرياضة خاصة الرياضات اللي فيها إجهاد فيها طاقة عالية، هذه كفيلة بأنها تهدي الأعصاب وتريح الجسم.
2: طيب الدكتور عبد العزيز، البعض ربما عنده ممارسات خاطئة في، أنت جزاك الله خير أعطيتنا جوانب مضيئة جدا فيما يتعلق بالتخلص من التوتر والقلق والتخفيف من حدته. البعض ربما، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، يكثر من شرب السجائر إذا أصيب بقلق أو توتر، كما يقول يفش خلقه بالأمر هذا، أو لا قدر الله قدره يعني يشرب بعض المشروبات المحرمة، وبالتالي يدخل يعني في وحل آخر مؤذي جدا. فما هي النصيحة التي تسلى لمن يتبع مثل هذه الأمور؟
7: النصيحة زي ما قلنا، لو أنه هو الواحد لما إذا حس بالتوتر وهدأ ورتب أفكاره هيعرف يعني يعرف الأخطاء الفادحة من أي سلوك. ليش احنا نقول أنت تهدي، وليش نقول أنت ترتب أفكارك ولا تستعد في اتخاذ القرار؟ لأنه السرعة في اتخاذ القرار يؤدي إلى قرارات خاطئة غالبا، ومن ضمنها سوء الاستخدام، سوء استخدام مثلا الصحي أو حتى أحيانا الانفعالات يعني الجسدية، فهذا مضر. فالتهدئة واختيار القرارات الحكيمة هذا كفيل أنه يخلي الواحد يبعد عن أي شيء مضر لصحته.
2: نعم دكتور عبد العزيز، أنا كنت أتناقش مع زميلي سبيت قبل الهوى أو تحت الهواء كما يقولون فيما يتعلق بالقلق والتوتر، قال إن نسبة النساء المتوترات أكثر من الرجال، أظنها دراسة غربية، لكنه قال في المقابل، نسأل الله عز وجل السلام والعافية والحمد لله هذا الأمر ليس في ديننا الحنيف، إنه نسبة المنتحرين من الرجال الذين يعانون من اكتئاب حاد أو قلق أو توتر أكثر من النساء. وعزى الدكتور سبيه جزاه الله خير ذلك لأن النساء يفضفضن، فيعني من يعاني من التوتر والقلق هل تنصحه أن يفضفض ولمن يفضفض؟
7: أحسن. طبعا هذه نقطة مهمة يمكن غفلنا، إحنا دائما نقول هذا إحنا نسميه التنفيس الانفعالي أو تفريغ المشاعر. هذا ممتاز، ولكن يجب أن يكون لشخص نثق فيه، الشخص إحنا نسميه الصحيح، الشخص الصحيح الذي نثق في إجاباته. ما نحتاج واحد مثلا يغير في أفكارنا أو يعيننا، حتى لأنه غالبا في التنفيس الانفعالي تكون الشكوى سلبية، فنحتاج شخص يكون إيجابي واقعي يعدل مسارنا ويساعدنا في اتخاذ قرار سليم. فإذا أخطأ الشخص باختيار الشخص المناسب قد يزيد من خطورة المشكلة.
2: صحيح. دكتور عبد العزيز، يعني هل هناك بعض حالات التوتر والقلق تستدعي مراجعة الطبيب؟
7: طبعا في خطأ شائع، في خطأ شائع عند الكثيرين يعتقدون بأن العلاج النفسي أو الاستشاري مقتصر فقط على الحالات الشديدة. ولكن تظهر الدراسات أن الاستشارة تساهم في تعزيز مهارات التكيف مع الضغوط اليومية وحتى تحسين جودة الحياة لدى جميع الأفراد.
2: نعم دكتور، بعض مرات نسمع اشرب ليمون عشان تروق اذا كنت قلق، او هل هناك يعني مشروبات معينه قد تخفض القلق وهناك مشروبات او ماكولات قد تزيد القلق، او ما لها علاقه؟
7: والله ممكن هذه يعني موضوع هذا ثاني يحتاج مختصين اكثر في عالم الغذاء، لكنه احنا زي ما قلنا نسمع انه بعض المشروبات تكون مهدئه، زي مثلا سمعنا النعناع وبعض مثلا المشروبات الصحية نسمعها كثير، لكن هذه تحتاج مختصين أكثر. نعم. في هذا الموضوع.
2: نعم دكتور، هل أنت مع تغيير البيئة لمن يعاني من القلق والتوتر، بمعنى أنه يذهب من المكان الذي حدث فيه هذا القلق والتوتر، أو مثلا إذا كانت مشكلة مثلا في العمل أدت به إلى توتر أو قلق أنه مثلا يأخذ إجازة ويسافر ويتأمل؟
7: طبعا هذه من الطرق الجيدة والإيجابية، أنه إحنا دائما ننصح أنه لما تشعر بقلق وتوتر ليس بالضروري أن تواجه مباشرة، يمكنك الهدوء البعد حتى تستقر حالتك وتتخذ قرارات جيدة، لأن المواجهة في هذه الحالة غالبا تكون عواقبها سيئة يعني.
2: نعم الله يعطيكم العافية دكتورنا الفاضل، إن رغبتم ختم هذا اللقاء الجميل معكم بكلمة.
7: الله يعطيك العافية وشكرا لكم وللمستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وإياكم، وشاكر لكم هذه الاستضافة.
2: الله يعطيكم العافية فضيلة الدكتور عبد العزيز بن أحمد المنصور، أخصائي نفسي أول بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير على تزكية علمكم المبارك في هذا الصباح الجميل.
7: وإياكم، شكرا لكم. شكرا لكم.
2: الله يحفظك.
0: اللهم. اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة بعد ما شاء الله، وهل يخفى القمر شيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. عن التوتر والقلق نتحدث. هذا المستمع الكريم وصديق البرنامج أبو مهند المطوع يقول: التوتر يلتهم عافية الجسد ويسرق سلام الروح. ويقول: سلامي لأخي وحبيبي أبو إبراهيم.
2: نعم،
3: جزاك الله خير يا أبا مهند على هالمشاركة الجميلة. وبالفعل يعني التوتر والقلق ترى يسرق منك جمال اللحظة التي تعيشها أنت حاليا. يعني دائما فوض أمرك إلى الله، ولا يعني ذلك أن يعني فيه ما يسمى، طبعا احنا مطالبين بالرضا بقضاء الله وقدره، بس هل تعلم أن هناك ما يسمى بالرضا السلبي؟ تقول كيف الرضا السلبي؟ يعني الرضا السلبي هو إذا وقع عليك الأمر خلاص تجلس وتركن، ما تستسلم، ما تقوم ب، طبعا هو إيمان بقضاء الله وقدره والحمد لله على كل حال وكذا. فمثل واحد فقد ابنه يعني يحزن وكذا، خلاص إذا حزن يا أخي حاول أن يعني إن شاء الله نرزقك الله بتبذل السبب يعوضك الله عز وجل في أبناء آخرين. مثل واحد فقد زوجته، حاول أنك تتزوج بزوجة أخرى، وأيضا مع الوفاء للزوجة السابقة. واحد مثلا صار دخل مثلا مجال معين وخسر فيه خسارة مالية فادحة، حاول أن تستفيد من الأخطاء الماضي وأيضا تبدأ تجارة جديدة. هنا الرضا السلبي هو أنك خلاص تركن، لكن الرضا الإيجابي هو أنك ترضى بقضاء الله وقدره وتحتسب ذلك عند الله عز وجل والأجر والمثوبة منه، لكنك أيضا تقدم على خطوة قادمة، وبالتالي يكون هذا رضا إيجابي مصحوب بالعمل والسعي والكدح. أنا أعرف واحد من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، لأنه ما شاء الله تبارك الله يملك مصرفا، يعني دائما يكتب في سيرته أنه بدأ حياته بخسائر فادحة، خسائر يعني مشروع مشروعين ثلاث، إلى ما شاء الله بالمشروع الرابع مسك الطريق ما شاء الله وتبارك الله وانطلق. فدائما نقول القلق والتوتر لا يعني أنك تركن وتجلس، إنما تستفيد من الأخطاء الماضية وتبدأ مرحلة جديدة من عمرك، وتجعل القلق والتوتر خلفك وتمضي للأمام متوكلا على الله عز وجل.

0: ظنك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وإياكم عند حسن الظن، وأن يغفر لنا جميعا ما لا يعلم.
1: بعض المرات أبو إبراهيم يعني يكون نقص المغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ب سببا في زيادة الشعور بالتوتر والأرق، لذلك دائما الإنسان يحرص على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات الورقية وأيضا منتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة مع الحد من الكافيين اللي هو المنبهات هذه والأطعمة المصنعة والتي تحتوي على مواد حافظة يتركها تماما، وعليه أيضا بمرقة التيس ولحم التيس. أوه. ترى هذا طارد جدا للقلق والتوتر.
0: أزال الله أيوة. سلام فلفل أسود شوي.
1: يا سلام، مع أيضا عصرة من ليمون أبي زهيرة.
0: الله
1: هذا يطرد القلق والتوتر.
2: الله اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه. واليوم معنا الجمعية السعودية للذوق العام، معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله المحبوب، الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام. أستاذ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سبيت، وحيا الله أستاذ عبد الرزاق وجميع من يستمع إلينا من المستمعين والمستمعات.
1: الله يحييك.
0: يا مرحبا. السلام أستاذ عبد العزيز، هذه الجمعية ما أدري أحسها كذا يعني من الجمعيات الناشئة الجديدة، لو أعطيتنا نبذة عن هذه الجمعية، وش تسوي وش عملها وماذا تقدم للمجتمع؟
4: نعم طبعا، الجمعية هي ليست ناشئة الحقيقة، الجمعية لكن انطلقت ب رئاسة فخرية من سمو أمير المنطقة الشرقية، وطلقت أعمالها بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 بأشهر. فنتحدث تقريبا عن يعني أكثر من 10 أعوام من بدأت رحلتها الجمعية، والحقيقة يمكن يعني وضعت أمامها مهمة مهمة، وهي كيف نجعل الذوق العام أسلوب حياة للأفراد حتى كذلك على مستوى المؤسسات. طبعا يمكننا في بداية رحلة الجمعية وبداية عملها كان الحقيقة في يعني العمل على حصر مواضيع ومجالات الذوق العام، فوجدنا الحقيقة تحدي، لأنه يعني من يبدأ الإنسان يومه حتى ينتهي يومه وفي كل بيئة وفي كل مكان هو يرتبط بالذوق، وهذا يعني بلا شك أنه في صعوبة الوصول لكل هذه المجالات. لذلك حقيقة يعني وصلنا لقرار أن نتخذ مسار رئيس، وهو نكون داعما وحليفا للدولة في مبادرات والمشاريع التنموية الوطنية التي يرتكز نجاحها على سلوك الإنسان، خاصة كما نعلم أنه هناك يعني إطلاق يعني حزمة كبيرة جدا من المشاريع اللي تعمل عليها المملكة وفق الرؤية. طبعا بلا شك أننا نرتكز على قيمنا الإسلامية، ونعرف يعني هو مليئة جدا في القرآن والسنة ب يعني سلوك وقيم الذوق العام. كذلك أيضا ثقافتنا السعودية هي مرتكز لنا، ونعمل في مسارين مهمين حقيقة، مسار التوعوي، ويعني حرصنا أن يكون هناك في ابتكار وفي يعني استراتيجيات يعني متطورة للوصول إلى الشرائح المستهدفة، وأيضا مسار آخر وهو مسار التشريعي حتى يعني نطور، وكذلك أيضا نبني مع الجهات ذات العلاقة التشريعات اللي من شأنها تمنع حدوث أي ممارسة ممكن تأثر بطريقة أخرى سلبا على نجاح هذه المبادرات الوطنية. هذا فكرة العمل الجمعية وفلسفتها.
0: جميل ما شاء الله. وش يعني أبرز المشاريع والبرامج اللي تقدمها الجمعية؟
4: طبعا الجمعية الحقيقة يعني عادت تعريف مفهوم الذوق العام، وتم طرح الحقيقة بمنظور مختلف تجاوز الصورة النمطية المحدودة يمكن على يعني على المظهر العام. ركز على 13 نطاق رئيس بتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية اللي يعني بفضل الله وثقت في الجمعية، واتبعنا يمكن منهجية احترافية قائمة على توصيف محطات رحلة الإنسان لتعامل مع كل ملف من الملفات الرئيسية تعمل عليها الجمعية، ولا نركز حقيقة على السلبيات وإنما نضع السلوك الأمثل في كل محطة حتى نصنع قدوات. فعلى سبيل المثال من البرامج المهمة اللي نعمل عليها المساجد وذوقيات المساجد، نعمل طبعا مع شريكنا الشؤون الإسلامية على تعزيز الرحلة الإيمانية للمصلين. هذا برنامج على سبيل المثال وصفنا فيه رحلة المصلي من بدء استعداد للذهاب إلى الصلاة من بيته أو من منزله حتى العودة إلى المنزل، وش الممارسات المثلى المفروض يعني يتبعها في المنزل، إعداد سواء من حيث اللباس الجيد التطيب ونحو ذلك، حتى محطة الوصول تعرفون المواقف أحيانا

0: قد ينزعج لبعض جيران المسجد مثلا من الوقوف الخاطئ او حتى الوقوف في مواقف لاشخاص ذوي الاعاقه. مرينا حقيقه بكل المناطق حتى يعني نصل الى افضل سلوك ممكن، ودعمنا الحقيقه هذا الموضوع بدليل لتمكين ائمه المساجد من اداره سلوك المصلين، حتى لا يكون العمل حقيقه قائم فقط على يعني الجمعيه او الشؤون الاسلاميه في هذا الدور، وانما يستطيع امام المسجد من خلال يعني هذا الدليل انه يقود جماعه المسجد الى افضل الممارسات. لم نفى الحقيقه موضوع التعليم وبناء جيل حقيقه يكون الذوق العام وقيم الذوق جزء من ثقافته وبنيته الحقيقه، ونعتز الاستاذ بيس عبد الرزاق بثقه وزاره التعليم والمركز الوطني للمناهج اللي اعتمدت الذوق العام رسميا ضمن الانشطه اللاصفيه في المدارس، واعتمد كتاب الجمعيه اللي طبعا الفته خصيصا للطلاب اطلقنا عليه كتاب حياتنا ذوق، وطبعا ايضا هناك كتاب او دليل للمعلم اصبح الان على منصه تعليميه لوزاره التعليم، هو مرجع لجميع الطلاب والمعلمين في المراحل المختلفه، وغطى كثير من الجوانب اللي نحتاجها علاقة من الأسرة، المدرسة، المنزل، المسجد، أيضا في المجالات مثل السياحة والرياضة وغيرها. يمكن الحقيقة أيضا من البرامج النوعية اللي عملنا عليها موضوع النقل العام، ونعرف أن هناك استراتيجية وطنية للنقل وفي تعدد الخيارات النقل، فهناك عمل كبير جدا مع تطبيقات توصيل الركاب مع قطار الشمال والحرمين، حافلات المدن، مترو الرياض، شركات بعض شركات الطيران توصيل حتى المطارات، حتى الحقيقة أيضا نسهم في نجاح هذه المنظومة. يمكن أيضا من البرامج النوعية الحقيقة نعرف اهتمام أيضا المملكة استثمارها في مجال الرياضة، كانت لنا الحقيقة يعني انطلاقة مع كأس العالم 2022 وفي حشد كبير جدا يعني قامت به الجمعية مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وأيضا الرياضية، حتى يعني نسعى لظهور يعني المشجعين السعوديين في هذا المحفل الدولي بصورة تليق بالمملكة، وفضل الله يعني نجحت هذه الجهود التشاركية وشهدت الحكومة القطرية بالجماهير السعودية، يعني جعل الاتحاد السعودي يعني يثق في الجميع أن تكون أيضا من ضمن المشاركين في كأس آسيا بعد ذلك في 2023 و24، وبالتالي تبع هذا النجاحات التوقيع مع رابط الدوري روشن وتوجيه سمو وزير الرياضة بالتوقيع مع الجمعية للتوسع في الأعمال. الحقيقة الأعمال كثيرة جدا، يمكن أحد أيضا المجالات النوعية اللي يمكن خرجنا فيها عن التقليدي هو موضوع العلاقات المؤسسية، وهذا موضوع أو ملف واسع الحقيقة في يعني 11 نطاق، أحدها موضوع بناء العلاقات الذوقية مع العلم مع العملاء والمستفيدين. نعرف طبعا في أي منشأة خاصة المنشآت مثلا الخدمية وحتى كذلك أيضا التجارية تسعى إلى رضا العميل، وهي علاقة دائما نسميها، فأي علاقة قائمة على احترام وعلى تقدير، وهذا جزء من يعني قيم الذوق العام اللي وصفنا حقيقة فيها، وفي عمل واسع استشاري عملنا فيه يمكن مع أكثر من 40 مؤسسة حكومية وأكثر من تقريبا 100 منشأة صحية في تعزيز تجربة المستفيدين والعملاء.
1: الله يعطيكم العافية، الوقت داهمنا ومعنا الآن قدامنا الموجز، لكن من أراد التواصل معكم ولو يعني ممكن ذكر رقم وكذا من أراد التواصل مع الجمعية؟
0: الحقيقة طبعا الجمعية يعني موجودة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بمسماها الرسمي، كذلك أيضا نسعد الحقيقة بتواصل المباشر عبر هاتف الجمعية 0552338063، عيد 0552338063.
1: الله يعطيكم العافية الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله المحبوب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام، الله يعطيكم العافية على ما تقوم به من جهود.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 9200166 70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجزي الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. البحرين تستضيف اليوم اجتماع المجلس الوزاري 167 لمجلس التعاون والاجتماع الوزاري المشترك مع كندا. وزير الإعلام اللبناني يؤكد في مقابلة مع الإخبارية أن المملكة لم تبخل يوما في دعم لبنان. المملكة وتركيا توقعان مذكرات تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية.
5: الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية. إطلاق صافرات الإنذار في البحرين والداخلية تدعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أماكن آمنة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. الجيش الأردني يعترض ويسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق دون تسجيل أي إصابات.
1: وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج برامج الماجستير بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام الأكاديمي 1447.
5: الأكاديمية السعودية اللوجستية تحتفي بتخريج أكثر من 2000 متدرب ومتدربة.
1: برنامج الاحتضان بجامعة الإمام يمكن 11 شركة ناشئة ويعزز جاهزيتها الاستثمارية.
5: أمانة الرياض ترصد أكثر من 70 مخالفة لكود البناء السعودي وتشطب ترخيص مكتب هندسي مخالف.
1: جائزة غاز القصيبي تكرم الفائزين في دورتها الثالثة بالرياض.
5: ملتقى بدنا للتنوع السياحي يستعرض فرص التنمية والاستثمار في الحدود الشمالية.
1: غرفة القصيم تنظم البرنامج التدريبي التدريب العقاري فرص مثمرة.
5: الغطاء النباتي يعلن إطلاق موسم جمع بذور اللصف لتعزيز التنوع الإحيائي واستدامة النظم البيئية.
1: منظمة التعاون الإسلامي تدين قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية.
5: 6 دول غربية تفرض عقوبات على أفراد ومنظمات إسرائيلية مرتبطة بالعنف في الأراضي الفلسطينية.
1: الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية في وسط أفريقيا.
5: وأخيرا منظمة العمل الدولية 138 مليون طفل حول العالم ما زالوا منخرطين في سوق العمل. موجزنا انتهى مستمعينا الكرام. عد الموجز الزميل القدير إبراهيم بن محمد الدميخي، شكرا لكم على طيب المتابعة. لازلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية المباشرة.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس.
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ محمد الغزالي، وفقنا الله وإياه لكل خير.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ويتواصل حديثنا في هذه الحلقة حول القلق والتوتر، وهذا أيضا أحد محبي يقول أنا من محبي الإذاعة، يقول في شخص أعرفه في اجتماعاتنا يقول يضحك ويسولف ومبسوط ومسرور، يقول مع أني أعلم حجم المشاكل والضغوطات التي يعاني منها، فيقول مسكت على جنب بعد نهاية الجلسة قلت يا فلان أنت تعاني من ضغوطات ومشاكل ومع ذلك أشاهدك ما شاء الله تضحك ومسرور. قال يا حبيبي أنا بذلت يعني جهد، ويقول توكلت على الله عز وجل وبذلت جهد في ذلك الأمر وفوضت أمري إلى الله عز وجل. فيقول وش أسوي، تبي أنتحر؟ يعني يقول هذا خطأ طبعا، يعني معالجة المشكلة مشكلة أعظم وأكبر وأكبر وأكبر. فنعرف أنه دائما المسلم مهما مر من الضغوط ما تدري والله يمكنها منزلة علية رفيعة، طبعا ما ندخل الجنة إلا برحمة رب العالمين، لكن الله عز وجل من خلال هذه الضغوطات أراد لك هالمنزلة العلية الرفيعة في جنات النعيم. فالواحد يعني إذا ذكر شيء يذكر هالنعيم العظيم وهالنعيم المقيم سبحان الله، يعني تأنس نفسه وتهدأ روحه. إذا كان موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالجنة يعني وأنهارها وبيوتها، فهذا ترى يعني خير طارد للتوتر والقلق.
2: الناس سبحان الله الآن في بعض الناس يرسلون اللي تجي ما أدري يسمونه بودكاست لا مو بودكاست
3: أجل
2: يعني تجي مربع كذا فيه كلام لأحد الأئمة،
3: أي ما شاء الله
2: ملصقات كذا
3: ملصقات يعني.
2: فما شاء الله في ناس يعني حريصين جدا على نشر مثل هذه الأشياء، وهي صراحة من باب الدعوة الله الباب الذي فتح للناس بفضل الله سبحانه. أهم شيء أنك تتأكد أنت مثلا من هذه المعلومة ثم ترسلها. الشاهد فيها أن كلام للإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه يقول بلغنا أن أكثر ما يكفر الله به الذنوب ويجده الإنسان ذخرا له يوم القيامة الهموم والأحزان. يعني لا جاء يوم القيامة تقول ليتها أكثر، يعني شفت يعني أيضا جاء يمكن حديث يعني يؤيد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقوام يرون يتمنون أنهم في الدنيا نشروا بالمناشير وطرقوا المطاريق لما يروا من فضل الله عليهم بهذا الابتلاء الذي يعني ابتلاهم به في الدنيا. فيعني مثل لكن الإنسان يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله شوف من الأدعية اللي الواحد اللي هو بيرقد يقولها وتكن يقولها وهو يعني يستشعر هذا المعنى. ومن تخاطب أنت تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أنت بتنام الآن خلاص يعني لا مالك حول ولا قوة إلا به جل وعلا، تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت نبيك الذي أرسلت. وهذا طبعا يختم به الإنسان دعاء النوم. لكن ما أجمل كل الأدعية أن الإنسان يتمعن في معانيها ويستشعرها، تقول أسلمت نفسي إليك خلاص أنا يا الله الآن نفسي بين يديك وولجأت ظهري إليك. أنت ترقد ما تدري وش اللي يحصل وش اللي يجي وش اللي يروح، لكنك فوضت أمرك، فاجعل حتى في يقظتك أنك مفوض أمرك دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير والتوفيق وأيضا برد اليقين الذي يأتي على القلب يبرد مثل هذه الهموم والغموم.
3: صحيح.
0: الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
0: تغطية،
1: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام. نجح الفريق الطبي بمستشفى الدرعية في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض يزن 200 كيلو جرام ضمن خطة علاجية متكاملة هدفت إلى تحسين حالته الصحية وكذلك جودة الحياة، في خطوة تبرز أهمية التدخلات الطبية الحديثة في علاج السمنة المفرطة وكذلك مضاعفاتها الصحية. نسعد مستمعينا الكرام كثيرا بأن يكون معنا الدكتور خالد الكدم استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمستشفى الدرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور خالد.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.
3: الله يحييك دكتور خالد. بداية حدثنا عن عملية التكميم التي أجريت لهذا المريض الذي يزن 200 كيلوغرام، نسأل الله عز وجل له السلامة والعافية، وما برز التحديات الطبية المصاحبة لها؟
5: حياكم الله. طبعا السمنة هي مرض ومرض مزمن وخطير جدا، يؤثر على جودة الحياة بشكل مباشر، وطريقة علاجها تختلف من حالة إلى حالة على حسب التقييم الطبي في العيادة وعلى حسب رأي الفريق متعدد التخصصات. طبعا المريض هذا عنده سمنة مفرطة تأثر عليه بشكل يومي في حياته اليومية، تأثر بشكل مباشر كذلك في جودة الحياة، وسببت له مضاعفات ومخاطر من السمنة، أبرزها الاختناق والكتمة وقت النوم، كذلك آلام في المفاصل وآلام في الظهر، مع خطورة الإصابة بمرض الضغط وأمراض القلب. طبعا كانت التحديات الأساسية اللي هو طريقة الاختيار الإجراء الصحيح والمناسب له، بحيث نضمن بإذن الله النتائج تكون ممتازة على المدى البعيد. فبعد مراجعة الحالة مع الفريق متعدد التخصصات، كان القرار المناسب للمريض هو عمل عملية التكميم وفق الخطة العلاجية.
3: نعم، ما شاء الله تبارك الله. كيف أسهمت الخطة العلاجية المتكاملة في نجاح هذه العملية وتحسين جودة حياة المريض؟
5: طبعا الخطة العلاجية تنقسم على ثلاث مراحل: ما قبل العملية بتحضير المريض من ناحية الأطباء أصحاب التخصصات سواء في مجال القلب أو أطباء النوم أو حتى كذلك الجانب النفسي والعلاج السلوكي، كذلك الأطباء التخدير والتقييم للحالة، بحيث نضمن بإذن الله سلامة المريض والعملية تكون بإذن الله تحقق الأهداف المرجوة منها، كذلك الفترة المستشفى من ناحية تجهيزات العمليات والأدوات المستخدمة والكورس العلاجي في المستشفى، الاستشفاء بعد العملية بشكل مباشر من ناحية المشي، وكذلك البدء على البرنامج الغذائي، والخطة النهائية اللي هي على المدى البعيد من ناحية الالتزام بالتعليمات وإعطاء المريض والتحريص على الالتزام بالتعليمات من ناحية الغذاء ومن ناحية المتابعة الدورية في العيادة بأوقات محددة وجدولة معينة.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبرز مخاطر السمنة المفرطة على صحة الإنسان، ومتى تستدعي التدخل العلاجي وحتى الجراحي؟
5: طبعا السمنة هي مرض مزمن، مصنفة إنها مرض، ومرض خطير لأنه ما يكتفي بنفسه ويسبب لنا أمراض ومضاعفات تأثر على الصحة بشكل كبير. من أبرز الأمراض وأبرز المشاكل اللي تسببها السمنة السكري من النوع الثاني، ضغط الدم، كذلك أمراض القلب والشرايين، أمراض الكبد، وكذلك أنها تسهم في تسبب بعض أنواع السرطانات. فطريقة علاج السمنة طبعا هو يعتمد على حالة المريض، من حالة الحالة الصحية وكذلك التقييم بشكل كامل في العيادة، وكل حالة لها طريقة علاج معينة، سواء علاج تحفظي من ناحية البرنامج الغذائي أو البرنامج الرياضي أو استخدام الأدوية أو الإرشادات السلوكية، وتنتهي بالعمليات الجراحية ونوع العملية الجراحية المناسب. احنا دائما نحرص ان النتائج اي اجراء يتم سواء جراحي أو غير جراحي أن يكون الأثر والانعكاس حقه على الصحة بشكل أفضل، وكذلك أن يكون على المدى البعيد. فنحرص دائم أن يكون عندنا نزول الوزن تدريجي بأي إجراء نحن راح نتخذه، نزول الوزن تدريجي وصحي، وكذلك الالتزام بالتعليمات والمتابعة الدورية علشان نضمن بإذن الله أن الصحة العامة تكون بشكل أفضل.
3: نعم، الله يعطيكم العافية الدكتور خالد الكدم، استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمستشفى الدرعية، شكرا جزيلا لك، وابعث لنا سلامنا وتحياتنا ودعواتنا لهذا المريض.
5: الله يجزاكم خير وشكرا لكم ويبلغ بإذن الله.
3: حفظكم الله دكتور، في أمان الله.
5: الله يحفظك، مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا
0: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذا الصوت الجميل الندي الشيخ محمد بن إبراهيم الحيدان وفقه الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. موضوعنا اليوم عن القلق والتوتر، هذه مشاركة من أخينا علي القيسي من الأردن، يقول أريد أن نشارك في موضوع القلق والتوتر. من أفضل العلاج ذكر الله وقراءة القرآن على الدوام، أذكار الصباح والمساء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يعطيك العافية أخي علي القيسي من الأردن.
3: نعم، ما شاء الله تبارك الله، أيضا مشاركة من أحد المستمعين الكرام فيما يتعلق بالقلق والتوتر، يقول أنا إذا أصبحت قلقا أو متوترا أتجنب البقاء لوحدي في الغرفة وأتوجه إما إلى مجلس فيه أناس أو حتى استراحة الأحبة والشباب، أجلس معهم حتى بإذن الله عز وجل تخف عندي حدة التوتر. شكرا جزيلا لأخينا على هذه التجربة في التخفيف من حدة التوتر.
2: قبل شوي قرأت مشاركة للأخت الياقوتة من حائل، طبعا هي ذكرت أبيات وذكرت من ضمن في أبياتها بك أصبحنا، فأنا قلت شك واضح أن بك أصبحنا أدرجت يعني كلمة بك أصبحنا، قالت هي الآن رسالت، قلت لا هذه أبيات أنا قلتها وأخص بها برنامجكم المبارك. جزاك الله خير الأخت الياقوتة، الله يعطيك العافية والله يجعلنا وياكم عند حسن الظن يا رب.
3: نعم، ألين تقول عندي طالب عنده اختبار مركزي سبب له توتر جدا، خليته يسمع معي الحلقة، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لأختنا، وبالفعل يعني الحمد لله مفائدة مثل هالحلقات أنها تسهم في نفع الناس، الله يجعلنا وياكم من الموفقين المسددين.
2: هو الميزة بعد أن ترى يعني ما يسمع في البرنامج مهم منه، بس هو محمل المستمعين، يعني نقرأ مشاركات المستمعين ونسمع أيضا ناخذ اتصالات المستمعين، فالبرنامج يعني هو مشاركة بيننا وبين إخوان المستمعين المحبين للبرنامج، فالله لا يحرمنا وياكم الأجر يا رب. والله الواحد يعني ما يدري يقول كلمة ينفع الله بها سواء من المتصلين ولا من المرسلين، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، الله يعني يعظم أجر هذه الكلمة ويزيدها حتى تكون ربما كالجبال، والإنسان ما يدري ما الذي ينفعه يوم القيامة. أبو أحمد من الدمام يقول السلام عليكم، يقولون العطاء والسخاء والكرم تزيل القلق والتوتر، فكونوا كرماء معطائين. أحسنت يا أبا أحمد من الدمام. وأنا أتذكر أنه لامس ذكرني أحد الإخوة كان متواصل مع طبيب وكان غير مسلم هذا الطبيب، فهو عربي، فقال له يعني أنا أشعر بنوع من القلق، الرجال هذا عنده أشغال وتجارة، فوصاه بعض الوصايا، ذكر منها قال أول شيء عليك عندكم الصلاة أو التواصل، يعني هذا تواصلك مع الله هذا لا تتركه أبد، هذا واحد، مع أنه يعني مو مسلم هو نصراني. ثاني شيء يقول عليك أنك أمك وأبوك أو الحي منهم، يعني هو كان أمه حية، يقول لا تقطعها، تبي تعيش بصحة نفسية لا تقطع أمك، بصحة نفسية جيدة يعني. ثانيا عليك بالكرم، اعزم لو تعرف فنجان قهوة، يقول كذا اعزم، يقول ويكون يجيك ضيف ويروح، ترى سبحان الله عظيم هذا، ويتكلم احنا عن دراسات يعني، هو اقول لك غير مسلم. فهذا صدق اخونا يعني ابو احمد من الدمام، ان الكرم والعطاء عند الكرماء، ولا بعضهم يمكن لين دفع يمكن 100 ريال عاش قعد له شهر وفي قلق وفي ارق وفي توتر وفي كآبة.
3: صحيح، الله المستعان. هذا باخت الجدعان يقول هناك قاعدتان تذهب عنك القلق بإذن الله، الأولى لا تهتم للصغائر، الثانية كل الأمور صغائر، فكبر المخدة وارتاح. شكرا جزيلا أخينا أبي مالك على هالمشاركة.
2: أبو إبراهيم الجبيري الله يهديه، طبعا هو كان مشاركاته جميلة اليوم، يقول أعتقد أن شيء يزيل الهم، يقولوا لا يا أخس بيت ويا أبو عبد الله،
3: ما هو؟
2: تعدد.
3: إيه والله كل على حسب حاله ومآله ووضعه، فنسأل الله له التوفيق والسعادة والسداد. آمين. في الدنيا والآخرة. وهذه وناخذ فاصل.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة الخاشعة للشيخ إدريس أبكر وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الحلقة عن علاج القلق والتوتر، وعن القلق كذلك والتوتر. هذه مشاركة من محمد الرويشد، يقول: يسبب القلق والتوتر المستمر آثارا سلبية عميقة على الجسم والعقل، والقلق والتوتر هما استجابة طبيعية للضغوط، ولكن إذا زاد عن الحد الطبيعي أو استمر لفترة طويلة فقد يتحولان إلى اضطرابات، تشمل أبرز العلامات والأعراض: التفكير المفرط، صعوبة التركيز، الخفقان، وتسارع ضربات القلب، وتوتر العضلات. شكرا جزيلا لأخينا محمد الرويشد على هذه المشاركة.
2: أيضا من المشاركات، هذه مشاركة من أحد الإخوة، يقول: عند الحديث عن الرضا بالقضاء والقدر رودني الحديث النبوي: هو خير مرشد لترك لوم النفس والرضا بأقدار الله. حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. أحسنت يا أخي، الله يعطيك العافية. هو طبعا ما ذكر اسمه، أو المهم أنه ما ذكر. شكرا جزيلا لك. فعلا هذا يعني حديث معروف، أن آدم حينما يعني أصبح النوع من المحاجة بين آدم وموسى، موسى كأنه يلوم أباه آدم عليهم صلوات الله وسلامه على نبيه أفضل الصلاة وتم التسليم. فأخبر آدم قال: يعني كيف تلومني على ذنب الله الذي كتبه علي قبل أن يخلقني؟ وهنا طبعا ليس فيه حجة لمن يعني يعصي الله سبحانه وتعالى ويذنب ويقول الله كتبني أذنب وأعصي. هو نعم الله كتب ذلك، لكن ليس لك فيه حجة. وإنما آدم، يقول علماء، إنه يجوز له أن يحتج بقضاء الله إذا تاب، إذا تاب من الذنب واستغفر كما فعل آدم عليه السلام، حينئذ يحتج بأنه الله كتب الله عليه مثلها. أما وهو مقيم على الذنب فليس له ذلك، ولا يجوز له أن يحتج بقضاء الله، لأنه لن يحتج بقضاء الله على أنه لم يأكل. هو بيروح يأكل وبيروح يشرب، ما يقدر يقول لا والله أنا كتب الله عليني ما أكل. ولن يحتج أن الله يقول أنا الله ما رزقني الله وهو ما راح يبذل الرزق. فكذلك الطاعة ينبغي الإنسان أنه يجتهد فيها ويبتعد عن المعاصي، وكل ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق له. وهو أيضا موسى آدم عليه السلام حينما يعني يطلب منه الشفاعة حينما تزل في الجنة، فيقول يعني ادعو الله أن يدخلنا الجنة، فيقول هو: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم عليه السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالناس بهذا الحديث يعني فيه أنه أن الناس يأتون، طبعا غير حديث الشفاعة العظمى، هو حديث آخر الشفاعة، لأن يدخل الناس الجنة، فيأتون آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فترسل الأمانة والرحم، يعني يوضع الصراط على متن جهنم وترسل الأمانة جنبتي الصراط، الأمانة والرحم تحجان عن أصحابهما. فيقول العلماء: اللي كان يعني يقوم بالأمانة ويصل رحمه تحاج عنه، فإذا بيمشي على الصراط، واللي مخل بهما بالأمانة والرحم لا، يمكن تكون سببا في سقوطه، لا يجيرنا وياكم في النار. ثم يمشي الناس يعني بالسرعة على الصراط على قدر أعمالهم، منهم يمشي كسرعة كالريح كلمحة البصر أو كومضة البرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم يكون كسرع الجياد، ومنهم من يزحف، ومنهم من وهناك كلاليب تخدش بعضهم. فقال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: فناج مخدوش وناج مسلم، أو ومن يسقط في النار، الله يجيرنا وياكم وعيدنا وياكم وعيننا على هذا الموقف العظيم، وهو المرور على هذا الصراط، كما قال الله: وإن منكم إلا واردها. طولت
3: استعداد للختام. شكرا لكم مستمعينا الكرام على الإنصات وعلى المشاركات القيمة حول القلق والتوتر. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنكم القلق والتوتر، وأن تعيشوا في سعادة وسكينة ووئام ومحبة وأمن وصحة وعافية. ونلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، والله يجعلكم موفقين.
2: اللهم أمين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا جزاك الله خير عبد الله، شكرا لك أبو وليد والزميل محمد بن سعيد الغامدي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي إن شاء الله في حلقة الغد، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استعداد للسعادة بإذن الله.
2: إن شاء الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: الوقف والابتداء. الوقف علم ضروري لمعرفة معاني القرآن، وهو معيار دقيق لحسن الفهم ودقة الملاحظة وتكامل المعاني، ولا يحسن هذا العلم إلا من حسن علمه واتسعت دائرة ثقافته القرآنية وملك ناصية الفهم الموفق. فمن أساء الوقف اضطربت المعاني لديه وتعارضت الأحكام في نظره، وربما وقع في أخطاء جسيمة وهو لا يدرك إلا بتذوق القارئ وإلمامه بالخطاب وأساليب العربية حتى يتدبر ويتذكر ويصغي إليه المستمع باهتمام.
0: علوم القرآن.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، من سورة الذاريات حتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الذاريات حتى سورة القمر.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
3: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع
2: وفيكم معالي الشيخ، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع. لعلنا نستفتح حلقتنا هذه معالي الشيخ بهذا السؤال الذي ورد لنا، وهو يقول: ما أعظم وسيلة للبعد عن الغفلة واستحضار الدار الآخرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فنسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تبع ومن نفس لا تتبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السائل الكريم يقول: ما أعظم وسيلة في البعد عن الغفلة واستحضار الدار الآخرة؟ هو لا شك أنه سؤال مهم، وينبغي أن يعني أن يتذاكر فيه الإخوة المسلمون عموما وأهل العلم كذلك أيضا. ولا شك طبعا أن أولا أعظم ما يبعد عن الغفلة ذكر الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بمعنى أن من يعني قصر في الذكر فقد يعني يجنح إلى جانب الغفلة. ففي هذه الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته. فالمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه، كما قال الشنقيط رحمه الله وغيره. ففي هذا نهي للمسلمين عن الغفلة. والذكر يعني حتى نربط بين أثر الذكر في الابتعاد عن الغفلة، يقول العلماء: الذكر لله تعالى يكون بالقلب وباللسان ويكون بهما جميعا. يعني ولما نذكر الفرق بين الغفلة والنسيان، قالوا النسيان ترك بغير اختيار، والغفلة ترك باختيار. النسيان يعذر فيه لأنه ترك بغير اختيار، والغفلة ترك باختيار. ولهذا حينما نقول إن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، فيبعد المرء عن الغفلة حينما يكون قلبه عامرا ويكون لسانه عامرا بذكر الله عز وجل. وأكمل أنواع الذكر كما قال العلماء هو ما جمع ذكر القلب وذكر اللسان. ويكون ذكره أيضا إذا بهيئته وأحواله أن يكون متضرعا، يعني بمعنى أنه قريب من ربه، مظهر من الخضوع والقربة والحاجة، وأيضا خيفة بمعنى أن يكون وجل القلب خائفا مستحضرا تقصيره ونحو ذلك. وقال العلماء إن علامة الخوف أن يكون الإنسان فعلا يذكر الله على خيفة، علامته أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به ودون الجهل من القول بأن يكون متوسطا، لأن الذكر يكون ذكرا حينما يحرك لسانه وشفتيه وكل مخارج الحروف بحيث يظهر الذكر، بينما لو ذكر من غير تحريك هذا قد يكون تفكرا، قد يكون تفكرا ولا يكون ذكرا. والخلاصة أن الغفلة ترتفع بحصول الذكر مع الخشوع والخضوع، فهو الذكر الذي يجتمع فيه اللسان والقلب ومن ثم يورث العمل. وذكر العلماء يعني علامات الغفلة وأيضا أسباب الغفلة، وقد يطول الجواب باستعراض، لكن لا مانع من استعراضها اختصارا. منها ذكر العلماء أن من علامات الغفلة التكاسل، من علامات الغفلة التكاسل عن الطاعات، فإذا وجد الإنسان في نفسه تكاسلا أو عدم يعني مبادرة الطاعات فهذا مظهر من مظاهر الغفلة. وكذلك هو أشد منها هو التهاون في المحرمات وفي المعاصي واستصغارها هذا أو احتقارها، وهذا باب خطير. ومنها أيضا وهو أشد إلفها ومحبتها والمجاهرة بها صلى الله عليه وسلم، هذا أشد وأشد. ومن أسباب الغفلة كما يقول العلماء أيضا لا ما نستعرض هو الجهل بالله عز وجل، بمعنى الذهول عن قوة الله سبحانه وتعالى وإحاطته وقدرته والخوف من أليم عقابه والضعف في رجاء رحمته وما عنده من عظيم الثواب. ومنها أي سببها حب الدنيا والاشتغال بالتكاثر بالأموال والأولاد، ومنها صحبة جلساء السوء، ينبغي الإنسان أن يتنبه لمثل هذا ويعالج ذلك بحضور المجالس الذكر وتعويد النفس وتدريبها على ذكر العزم، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكرها، فإذا فعل مثل ذلك لعل إن شاء الله أن تزول الغفلة، وكلنا مقصرون وكلنا أهل غفلة، نسأل الله أن يتجاوز عنا إنه سميع عليم.
2: اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولعل هذا السؤال الثاني متصل في جزئية من السؤال الأول، وهو مسألة التلفظ بالذكر. وهذا السؤال يقول: ما حكم السلام على الشخص من بعيد بالإشارة دون تلفظ، أو أنه يشترط التلفظ مع الإشارة؟
3: نعم، جاء في الحديث عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، وحسنه الألباني. فهذا يعني مما يعني ذكر أهل العلم أنه قد فيه أن الإنسان لا يكتفي بالإشارة، أو أن الإشارة لا تغني عن السلام. ولهذا قال النووي رحمه الله هذا الحديث، لأن فيه نهي صريح عن التسليم بالإشارة، لكن هناك أحاديث تدل على الإذن بالإشارة. ولهذا قال النووي لا يرد على هذا، يعني حديث جابر هذا لا يرد حديث أسماء. ما هو حديث أسماء؟ أسماء بنت يزيد تقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سلم بيده بالإشارة. قال: فإنه محمول، يعني حديث أسماء، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وهذا هو أيضا الصحيح، بمعنى إذا سلمت على قوم بعيدين أو أنهم قد لا يسمعوا صوتك فأنت تشير بيدك مع التلفظ، وإن لم يسمعه البعيدون والذين قصدتهم بالسلام. فقال النووي رحمه الله: فهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. وقد أخرجه أبو داود من حديث فسلم علينا، ما يدل على أنها فهمت الإشارة من الإشارة أنه سلم بمعنى تلفظ بالسلام. ولا شك طبعا أن الإشارة هو لمن تسلم عليهم وهم بعيدون، وإلا الأصل هو أن الإنسان يسلم متلفظا. ويأتي أيضا بالصيغة الكاملة السلام عليكم ورحمة الله ونحو ذلك، والله أعلم.
2: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذه الرسالة من الأخ المرسل يقول فيها: هل ورد نص أن الصدقة تكون كالسحابة التي تظل الإنسان من حر يوم المحشر؟
3: نعم، جاء في الحديث يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة ابن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. وهذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وصححه محقق المسند، وكذلك الشيخ الباني في تخريج حديث مشكلة الفقر. وهذا قال العلماء إنه متعلق بأرض الموقف حين يبعث الناس من قبورهم، وحين تن الشمس من العباد في هذا الموقف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل، وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة، جعل الله وإياكم منهم. فهذا هو معنى هذا الحديث. والحاصل هذا الحديث يدل على الثواب المعجل للمتصدق في أرض الموقف قبل أن يحسب الناس ويساقون كل إنسان إلى مصيره وإلى مثواه.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل: هل المعتمر يعتبر كونه معتمرا هذه من مواضع استجابة الدعاء؟
3: مواطن إجابة الدعاء كثيرة، وأوقات سواء أماكن أو أوقات. فالأوقات هو المعتمر لا شك أنه في الأماكن المقدسة، ولا سيما في المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة. ولكن الإجابة لا شك تتعلق بالأماكن والأزمنة، لكنها المهم هو حضور القلب، والمهم هو استجماع العبد نفسه حينما يقف بين يدي ربه. ولهذا من أوقات الدعاء أو إجابة الدعاء كما ذكر العلماء مثل ليلة القدر مثلا، أو الدعاء في جوف الليل، أو دبر الصلوات المكتوبات. وطبعا دبر الصلاة هذا الدعاء يكون في دبر الصلوات عندنا أمران: عندنا الذكر وعندنا الدعاء. الدعاء يكون في دبر الصلاة يعني قبل السلام، الدعاء يعني قبل السلام يكون الدعاء، وبعد السلام يكون ذكر تسبيحات الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. بينما قبل السلام أعوذ بالله من عذاب جهنم، وليتخير من المسألة ما شاء. فهذا أيضا من مواطن الدعاء. كذلك بين الأذان والإقامة، وفي ساعة من الليل وساعة الجمعة، وعند شرب زمزم، والسجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ونحو ذلك. والعمرة لا شك طبعا أن الإنسان يكون في مواطن شريفة، وخاصة يعني أثناء الطواف وأثناء السعي. وقد أيضا إذا كان الملتزم معلوم أنه أيضا من مواطن الإجابة، والملتزم هو بين الباب وبين الحجر الأسود، هذه أيضا مما ورد أنه من مواطن الإجابة، والله أعلم.
2: بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: هل هناك أعمال قلبية أو ذنوب باطنة تعد من كبائر الذنوب؟
3: هذا سؤال مهم من أخينا، وخاصة فعلا فيما يتعلق بكما قال الذنوب الباطنة والأعمال القلبية. الله عز وجل يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولهذا قال العلماء: كما أن المعاصي تكتسب بالجوارح فإنها تكتسب بالقلب، نسأل الله السلامة. ومعاصي القلب قالوا إنها من باطن الإثم. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر يعني شيئا من أقسام المعاصي القلبية، قال منها ما يكون كفرا كالشك، لأن الشك قلبي، أعمال قلبية، الشك قلبي، والنفاق صلى الله عليه وسلم قلبي، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فهو يبطن الكفر وإبطانه يعني أنه عمل قلبي، وأظهر في أعماله الجوارح في جوارحه أنه من أهل الإسلام. ومنها ما يكون دون الكفر، منها ما يكون دون الكفر كالكبائر مثل الرياء صلى الله عليه وسلم، الرياء طبعا قلبي، الرياء قلبي، ولهذا نقول في كلمة يعني ينبغي أن يتأمل فيها، وهي أنك لا تتهم أحدا بالرياء، بمعنى لو أنك صليت خلف إمام حسن الصوت والإمام حسن صوته أو حتى يعني بكى أو تباكى، إياك أن تتهمه بالرياء، لأن الرياء عمل قلبي، هذا شيء بينه وبين ربه، كيف هو مأمور بأن يتغنى بالقرآن وأن يحسن صوته بالقرآن؟ أو رأيت إنسانا يبادر لصلاة الجماعة ويسابق الصف الأول، هذه كل أعمال ظاهرة، لكن تتهمه بالرياء وتتهمه لا، أو رأيته يحسن الصلاة ويطيل الركوع والسجود فتتهمه. فلهذا ابن القيم يقول لا شك أن من معاصي القلب الرياء، لكن الرياء هذا بين العبد ومن ربه، لكنك لا تتهم الآخرين بالرياء، إنما امتحن نفسك وافحص نفسك، هل أنت مراي أو غير مراي، هذا بينك وبين ربك. ومثل العجب والكبر والفخر والخيلاء، كل هذه أعمال قلبية، وكذلك القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله، كل هذه أعمال قلبية، وهي من الذنوب التي ينبغي أن يتفقد المسلم نفسه فيها ويتفقد قلبه فيها. وذكر لعل قلنا أنه الكبائر العجب والفخر والخيلاء، ذكر القيم أيضا الصغائر، ذكر صغائر منها مثلا قال تمني الحرام والشهوات المحرمة، وهذا يقول يتفاوت بحسب درجات التشهي ودرجات التمني، فهذه كلها يعني مما ينبغي أن يلاحظها العبد، لأن السائل الكريم وسأل عن المعاصي القلبية، فينبغي إنسان يتفقد قلبه في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يصلح أعمالنا ظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب.
2: اللهم آمين، نسأل الله أن يتقبل هذا الدعاء، وبه نختم هذه الحلقة مستمعينا الكرام التي كنا معكم فيها ومع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي كان مجيبا عن أسئلتكم فيها فشكر الله له. الشكر موصول وممتد لكم أنتم أيضا أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. هذه تحية عاطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء. نذكركم برقم البرنامج لمن أراد إرسال أسئلته واستفساراته على 0534700700 من خلال الرسائل النصية وتطبيق الواتساب. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: استحباب ذكر الله تعالى في المجلس، والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال يقولون: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
7: الحمد لله رب العالمين.
5: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
8: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: ألف

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: روى البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الدخان.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الدخان.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني،
5: وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
0: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للمبتدئين.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي المجلس السابق وقفت مستمعي الكرام مع بعض المباحث المتعلقة بآخر حديثين أوردهما المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة، وهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. والحديث الثاني حديث جابر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ونكمل بالوقوف على بعض ألفاظ الحديثين ثم نعرض لفوائدهما. قوله خضرات بضم الخاء وفتح الضاد، قال الحافظ ابن حجر: كذا ضبط في رواية أبي ذر ولغيره بفتح أوله وكسر ثانيه، ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا. والبقول جمع بقل، قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض. ومن فوائد الحديثين أيها الإخوة والأخوات، الفائدة الأولى جواز أكل هذه البقول من الثوم والبصل والكراث. قال ابن ملقن رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كل، أي في قوله كل فإني أناجي من لا تناجي، فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو حلال بإجماع من يعتد به، وحكي عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، والنهي إنما هو عن الحضور مع الجماعة أو عن حضور المسجد فقط. قال ابن رجب رحمه الله: دلت أحاديث الباب على أن أكل الثوم غير محرم في الجملة، وإنما ينهى من أكله عن دخول المسجد حتى يذهب ريحه، وعلى هذا جمهور العلماء. وذهب إلى تحريم أكله طائفة قليلة من أهل الظاهر، قلت: ليس منهم ابن حزم فقد صرح بالجواز. ثم قال: وروي عن بعض المتقدمين، أي تحريم أكله، والنصوص الصحيحة صريحة برد هذا الكلام. وأما كراهة أكل ذلك فمن العلماء من كره أكله نيئا حتى يطبخ، منهم عمر وابن عمر والنخعي، وهو قول أحمد، وقال: الثوم أشد. وروي عنه رواية أنه قال: لا أحب أكل الثوم خاصة وإن طبخ، لأنه لا يذهب ريحه إذا طبخ. قال: وإن أكله من علة فلا بأس. قال: والذي يأكلها يتجنب المسجد، وكل ما له ريح مثل البصل والثوم والكرات والفجل، فإني أكرهه لمكان الصلاة. وسئل عن أكل ذلك بالليل فقال: أليس يتأذى به الملك؟ وظاهر هذا يدل على كراهة أكل ما له ريح كريهة وإن كان وحده. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يأكل الثوم بدا، يعني خرج إلى البادية، انتهى. قلت: يدل هذا النقل عن الإمام أحمد على أمور هي حقيقة بالتأمل، من ذلك التفات الإمام أحمد رحمه الله إلى المعنى، وهو وجود هذه الرائحة الكريهة، ولذلك جعل الثوم في هذا أبلغ من غيره لقوة رائحته، والالتفات إلى المعنى إذا كان ظاهرا في النص من المهمات للمتفقه في النصوص، ولذلك ألحق العلماء كما يقول ابن الملقن رحمه الله كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر لكثرة أكلهم لها. قال القاضي عياض رحمه الله ويلحق بها من أكل فجلا وكان يتجشأ، كذا نقله عنه النووي رحمه الله وأقره. قلت قد نص الإمام أحمد على الفجل في إلحاقه بهذه الأشياء. وقال ابن المرابط رحمه الله يلتحق بها من فيه بخر أو به جرح له رائحة. قال المازني رحمه الله وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع كالقصاب والسماك. قلت تعقب ذلك ابن رجب رحمه الله وهم الآن مثل العمال الذين يحضرون للمسجد في ملابسهم ولهم روائح. قال ابن رجب وألحق أصحاب مالك به كل من له رائحة كريهة يتأذى بها كالحراث والحوات. وفيه نظر، فإن هذا إثر عمل مباح وصاحبه محتاج إليه، فينبغي أن يؤمر إذا شهد الصلاة في جماعته بالغسل وإزالة ما يتأذى برائحته منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم ويلبسون الصوف ويفوح ريحهم بالغسل، وأمرهم بشهود الجمعة في ثوبين غير ثوبي المهنة. بل ذهب بعض أهل العلم بالنظر إلى معنى التأذي إلى إلحاق من يتأذى به جماعة المسجد ولو كانت الأذية من غير طريق الرائحة. فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن بعض شيوخه أنه ألحق بأكل الثوم من كان أهل المسجد يتأذون بشهوده معهم من أذاه لهم بلسانه ويده لسفهه عليهم وإضراره بهم، وأنه يمنع من دخول المسجد ما دام كذلك. قال ابن رجب وهذا حسن. الفائدة الثانية، ذهب بعض أهل العلم إلى أن أكل الثوم ونحوه عذر في التخلف عن الجماعة كالمطر ونحوه، واستدل بهذه الأحاديث. قال الخطابي رحمه الله وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة كتابا ووضع فيها أكل الثوم والبصل، وليس هذا من ذلك في شيء. وما ذكره الخطابي أن أكل هذه الأشياء ليس عذرا لأن دلالة النهي، فلا يقربن مسجدنا دلالة التزام لا دلالة مطابقة، لأنها دلت على اعتزال المسجد، ومن ضرورة ذلك التخلف عن الجماعة، فلا يكون في الحقيقة عذرا سقط به الذم، بل يفوت معه ثواب ما عذر فيه. نعم إن كان محتاجا فأكله لحاجته من مرض أو جوع أو نحو ذلك فلا تفريط حينئذ، ويلتحق بعذر المطر والمرض ويطمع له في ثواب ما فاته بسبب ذلك كما في عذر المطر والخوف. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وفي المجلس القادم نصل الحديث بمشيئة الله عن فوائد هذين الحديثين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب بالعالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة آل عمران.
1: طريق الخلاص.
2: ومن شؤم المعصية أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ومن شؤم المعاصي أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك.
3: آيات الجنة.
4: دار النعيم المقيم، أعدت للمتقين.
5: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
4: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
5: ولا أذن سمعت
4: ولا خطر على قلب بشر.
5: آيات الجنة.

0: آيات الجنة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الاف ام الجبال 95.2 الصمان 98 القرية العليا 90.6 مدينة الملك خالد العسكرية 90.9 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.

قَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: سمعنا وأطعنا, سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

ذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحى

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أظهر الفرحة بكتاب ربك العزيز. وصف الله جل وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المعظمين للقرآن الكريم بأوصاف عديدة، منها زيادة إيمانهم عند تلاوته، ومنها أنهم أهل الله تعالى وخاصته، ومنها أن جلودهم تقشعر عند ذكر الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الوعد، ومنها وهو الشاهد في حديثنا فرحتهم بالقرآن، مؤشر ظاهر ومحسوس لا يمكن أن يخفى عن قسمات وجه المؤمن إذا تحققت دواعيه. وللتبسيط فهذا مثال: لو أن شخصا محتاجا في حالة من الضيق والكرب أكرمه الله تعالى بمبلغ أكبر من حاجته بكثير، هبة ساقها الله له تعالى على يد أحد المحسنين، ما الذي سيرتسم لا محالة على وجهه؟ إنها الفرحة التي تعبر عن مشاعره بما لا تستطيعه عشرات الكلمات من عبارات الشكر والامتنان التي ستخرج من فمه. فإذا كانت الفرحة تظهر على وجه الإنسان لحيازة مال أو متاع دنيوي، فكيف عساها تكون فرحتنا بكلام ربنا وصدورنا قد حفظت بعضه أو كله، والمصاحف تملأ البيوت والمساجد وحتى الفنادق. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المقصود هنا الفرحة بالقرآن كما قال أهل التفسير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك.
3: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الزمر وغافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.

بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا

فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.

سيئاتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

0: القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أكمل الهدي.
3: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

0: الله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره

طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ذات ليلة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما ليشجعهما على قيام الليل، لكنه وجدهما نائمين. وعندما طرق الباب عليهما قام علي وفتح له، وآثار النوم بادية عليه. ولما سمعت فاطمة رضي الله عنها صوت والدها قامت مسرعة ترحب به. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثهما على قيام الليل، فسألهما ناصحا مرشدا: ألا تصليان؟ تفاجأ كلاهما بهذا السؤال وصمتا برهة، ونظر كل منهما للآخر وهما لا يدريان ماذا يقولان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انبرى علي وبادر بالإجابة قائلا: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وكأن هذا اعتذار منهما بأنهما إنما تركا صلاة قيام الليل دون إرادتهما، لأنهما كانا نائمين وأرواحهما ليست بأيديهما. عندئذ تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف حين سمع ذلك من علي، ولم يرد عليه جوابا، بل ضرب عليه الصلاة والسلام على فخذه وهو منصرف، وردد قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وذلك تعجبا منه صلى الله عليه وسلم من تسرع علي رضي الله عنه ومبادرته إلى هذا الجواب، وتعبيرا عن عدم رضاه عن جوابه.
4: تدبر
5: كتاب.

0: الكعبة.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: تدبر, تدبر.
0: والضحى

0: إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفاتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا كذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر.
1: تدبر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأحزاب.

الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: اتفاقية بين المملكة واليمن لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار دعما لقطاع الطاقة وتشغيل محطات الكهرباء في اليمن. المنامة تشهد اليوم اجتماع المجلس الوزاري للحوار الخليجي الكندي. تعرض الكويت والبحرين والأردن تعرض الكويت والبحرين والأردن لهجمات جوية إيرانية تم اعتراضها. إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم مستقبل القضاء الإداري. متحف القرآن الكريم في مكة المكرمة يواصل استقطاب العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها، مقدما تجربة ثقافية ومعرفية متكاملة تسلط الضوء على تاريخ القرآن الكريم. باكستان تعلن شن غارات على مخابئ للإرهابيين على الحدود الأفغانية، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا. الخارجية الروسية تعلن أن موسكو تناقش إعادة هيكلة محتملة لمنشآتها العسكرية في سوريا. الخبر الأخير في هذا الموجز: الجيش الأمريكي يعلن قصف 20 هدفا في إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم، الأربعاء 24 من ذي الحجة من السنة الهجرية 47 و400 وألف. تقبلوا في الختام تحيات الزميل منفذ الفترة محمد بن سعيد الغامدي، شكرا لمتابعتكم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس السيرة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة،
0: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية،
1: وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات.
2: لقد

0: كثيرا.
1: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أبثها من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وإليكم هذا المجلس الجديد من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في سيرته وأن يرزقنا أن نستنى بسنته، إنه على ذلك قدير. وصل بنا مقام الحديث أيها الكرام إلى ما قبل حادثة الذهاب إلى حمراء الأسد، ثم سنتحدث بعدها بإذن الله تعالى عن أحداث السنة الرابعة. قبل البدء بهذا المجلس أرحب بضيفه ومضيفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
3: أهلا ومرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك. إذن لعلنا نستكمل الحديث، فقد وصلنا إلى ما قبل حمراء الأسد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن انتهت معركة أحد أو غزوة أحد تسمى كذا وكذا، رجع المسلمون، كان كما تقدم في آخر الحلقة السابقة يعني بكاؤهم على قتلاهم وما أنعم الله به على قتلاهم والشهداء من الخير العظيم. استغل هذا الحدث من في قلبه مرض، لأنه قتل نحو 70، فما من بيت من بيوت الأنصار على وجه الخصوص إلا وفيه مصاب، يعني فيه قتيل من أهلهم، فكانت البيوت تبكي، يعني أكثرها يبكون على قتلاهم. فاستغل هذا الحدث من في قلبه مرض وهم المنافقون، فأخذوا في تحزين المسلمين وإظهار الحزن عليهم، ويعني ذا، وظهر أيضا غش اليهود للمؤمنين، انتشر النفاق في المدينة وفار كما يقول العلماء فوران المرجل، فوران المرجل وهو يعني مثل التنور الذي أو القدر التي تطبخ فيها الطعام. كانوا يقولون لو كان، يعني المنافقون واليهود يقول لو كان نبيا ما ظهروا عليه، يعني ما ظهر عليه المشركون، ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه. وقال المنافقون إخوان اليهود مثل قولهم، وقالوا للمسلمين لو كنتم أطعتمونا وما خرجتم معنا أمامهم، لأنه كان عبد الله بن أبي رجع كما تقدم يا وتركي، إذا كنا نذكر أيها الإخوة المستمعين والمستمعات أنه رجع بثلث الجيش، يعني كان الجيش حوالي قرابة 1000، ثم رجع هو بثلث الجيش حتى بلغوا 650 أو 700 اللي شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. الآن نجم النفاق وظهر وبدأ اليهود يتكلمون، وقالوا إيش قولتهم الشنيعة، لو كنتم أطعتمونا، يا من أصبتم في أهليكم وأحبابكم، لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذي أصابوا منكم، فأنزل الله عز وجل دحضا لهذا الباطل وهذا الكذب الذي قالوه قرآنا أثلج الله به صدور المؤمنين ودافع عنهم وبين الحق جل وعلا، يعني فهو الحق سبحانه وتعالى والحق يقول جل وعلا. فأنزل الله آيات عظيمات وهي من قوله تعالى في سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول جابر بن عبد الله فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يقصد بالطائفتين بنو حارثة وبنو سلمة، وهم يعني من الأنصار، كانوا يعني لما أشاع أبي بن عبد الله بن أبي بن أبي سلول أشاع أن لا نخرج إلى أحد ولا كذا، ورجع بثلث الجيش، كاد يرجع هؤلاء المسلمين هاتين الطائفتين، فنجاهم الله عز وجل. فقال الله أنزل في ذلك إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مع أن الله أخبر أنهم كادوا ينهزمون، لكن شوف كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم، قالوا هذه الآية نحن نود أن الحمد لله أنها نزلت فينا، ولو كانت هي أننا ضعفنا وكدنا نهلك، لكن حين قال الله والله وليهما، فهذا شهادة عظيمة من الله لهما أن الله وليهما، فما ظننا أيها الإخوة والأخوات بمن الله وليه؟ هذا أمر ذا، وهذا الأثر هذا عن يعني عن جابر أخرجه البخاري ومسلم. بعد هذه لا في نفس اليوم الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل يغتسل عليه الصلاة والسلام ويغسل آثار الدم عن جسمه ووجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا بجبريل يأتيه ويقول له: يا محمد، أوضعتم يعني لامتكم، أي عدة القتال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له جبريل عليه السلام: إن الملائكة لم تضع لامتها، لم تضع سلاحها، وإن الله يأمرك أن تسير إلى المشركين. المشركون رجعوا إلى مكة بقيادة أبي سفيان، وهم يظنون أنهم نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نالوا، أنه لن تقوم لهم قائمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجع ليدرك ليلحق بأبي سفيان وليظهر قوة المؤمنين وأنهم لم يفعلوا بهم شيئا رغم القتل الذي وقع في المؤمنين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد أحدا. وكان هناك بعض الصحابة الذين لم يخرجوا أرادوا الخروج، فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا. فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا الصائح وهم في جراحهم قد ربطوها، ومنهم من علق يده، ومنهم من اتكى على غيره، ومنهم من يعني حمله أصحابه، خرجوا امتثالا لأمر رسول الله مع ما بلغهم من اللأواء والشدة والجراح، خرجوا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى في الثناء عليهم وفي ذكرهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيطان يعني بدأ يبث في أهل الإيمان أن المشركين يتعبؤون ليقاتلوكم، فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يبدأ بالقتال هو من معه حتى يظهروا قوتهم ويكبحوا يعني ويخيفوا عدو الله وعدوهم في ذلك الوقت، وهو أبو سفيان رضي الله عنه ومن معه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا لعدو الله وعدوهم في ذلك الوقت، فإذا برجل من بني عبد الأشهل يقول يعني ويروي هذا الخبر بتفاصيله، يقول: شهدت أحدا أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟ هذا لا يمكن أن يكون، يعني والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكنت أيسر جرحا من أخي، فكان إذا غلب أو غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، في موضع يقال له حمراء الأسد، في موضع يقال له حمراء الأسد. وكان رجل من خزاعة يقال له معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكان يعني كانت خزاعة عموما مسلمهم وكافرهم كانوا في عهد في الجاهلية وفي الإسلام هم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. أهل خزاعة الخزاعيين هم يعني من جنوب مكة، وتسمى جنوب مكة تهامة، كل ما جنوب مكة يسمى تهامة، وهي الجبال المعروفة اللي في جبال الصلوات ومن ما يلي البحر. فكانوا خزاعة ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، مع أن بعضهم لم يكن مسلما. قال معبد بن معبد يعني علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني أناخ بحمراء الأسد ليستريح حتى يكمل المسير إلى مكة لقتال المشركين. فقال له: يا محمد، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم، مع أنه مشرك، شوفوا، لكن شوفوا يعني لحمته ولأمته على لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزعته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عند رسول الله حتى بلغ الموضع الذي كان يسير فيه أبو سفيان ومن معه، وكان من في مكان يقال له الروحاء بعد حمراء الأسد بمسيرة لا بأس بها، وقد أجمعوا أن يرجعوا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه، لأن الشيطان قد صاح في أبو سفيان وأصحابه وتمثل لهم، يعني يقال لهم: كيف ترجعون وقد ظفرتم؟ ارجعوا إلى المسلمين واستأصلوا شأفتهم حتى لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، الآن هذه فرصتكم. فاستشار أبو سفيان من كان معه من أهل الرأي، فأجمعوا على أن يرجعوا إلى المدينة لقتال المؤمنين مرة أخرى. فإذا بهم يفاجؤون بمعبد ابن أبي معبد الخزاعي، هذا يقول: إني قد جئتكم من عندي من المدينة، وإن محمدا، ونحن نقول عليه الصلاة والسلام، قد خرج في أصحابه يطلبونكم في جمع لم أرى مثله. شوف كيف نصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كافر، في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. فقال له أبو سفيان: ويلك، ما تقول يا معبد؟ فقال: أقول ما سمعت. فعندئذ وقع الرعب في قلوب المشركين، ودب الرعب في قلوبهم، فقالوا: إذن نرجع إلى مكة ولا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرجعوا عندئذ إلى مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قد أرعب المشركين وأخافهم، وكان منهم أنهم يعني ظفروا بشيء من الغنائم مما أدركوه من جيش أبي سفيان من أعبد ولباس وغير ذلك مما يعني حصل لهم فيه. بهذا يا أخي الحبيب اختصرنا حقيقة يعني ما حصل في غزوة أحد، وهي غزوة عظيمة فيها من يعني من الأشياء المبشرات، وفيها من المحزنات المبكيات، ولكن هذه الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس. الخير لله والشر يعني هو خلق لله، ولكن لا ينسب إلى الله، فكل خير منه والشر ليس إليه جل وعلا، وكلهما خلق لله جل وعلا، شاءهما وأرادهما، وله الحكمة البالغة في ذلك. فالحمد لله رب العالمين، ولولا أن يضيق الوقت بنا لأخذنا دروسا عظيمة في أحد، وقد تقدم شيء منها في ثنايا حديثي معكم أيها الإخوة والأخوات الكرام. ونسأل الله عز وجل أن يعني يجمعنا بشهداء أحد في أعلى درجات الجنان، وأن يرزقنا مرافقة نبيه. انتهت هذه السنة المباركة العظيمة، السنة الثالثة من الهجرة، وندخل في السنة الرابعة من الهجرة، وهي لأن أحد كانت في آخر شوال، ويعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة إلى المدينة، في يعني نحو فيما أذكر في منتصف ذي القعدة، فما بقي على نهاية العام إلا شيء قليل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت السنة الرابعة، وفي المحرم منها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، أمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، أرسله إلى أبي طليحة الأسدي ومعه، وكانوا قد تعبأوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا بمقدم يعني أبي سلمة ومن معه من الجيش الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بين يعني ما حصل في أحد وبين ذلك إلا نحو من شهر ونصف، يعني هربوا وتركوا يعني ما وراءهم من الإبل والغنم، فاستاقها أبو سلمة ومن معه من الجيش، فأخذوا منهم ما أخذوا، ومن ذلك 3 مماليك وأمتعة وبعض الغنائم الأخرى، ورجعوا إليه. في صفر من تلك السنة أيضا يعني بعد المحرم على طول، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى مكان يقال له الرجيع، وهو موضع قريب من مكة على 8 أميال من عسفان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه وخيار أصحابه رضي الله عنه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت اللي مر معنا، عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، وفيهم خباب ابن الأرت وجماعة. وبالمناسبة عاصم بن ثابت هذا هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، جد عمر بن عبد العزيز لأمه، جد عمر بن عبد العزيز لأمه. فانطلقوا حتى كانوا بين عسفان ومكة، وكانوا قد ذهبوا إلى حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. فلما قدموا على هذا الحي يعني ليتكلموا معهم على الإسلام ويدعوهم إليه، قام بنو لحيان وكانوا يعني يقتصون الآثار، فاقتصوا آثار هؤلاء الأصحاب، وعلموا أن فيهم رجلا قد أعطى المشركون فيه ثمنا كبيرا لو أحد أخذه حيا ليقتلوه. من هو هذا الرجل؟ هو عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، الذي قتل منهم من قتل من كبار المشركين. فلما انتهى عاصم وأصحابه يعني ورأوا أن بنو لحيان قد أحاطوا بهم من كل جانب وكمنوا لهم، قاموا فتكلموا معهم فقال لهم بنو لحيان وكانوا مشركين ذلك الوقت، وإلا فبنو لحيان من هذيل من خيار القبائل، وهذيل قبيلة عظيمة وكريمة منها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن أيام الجاهلية كانت أيام صعبة، ولهذا مر معنا أن كثير من الصحابة كان أيام الجاهلية فعل أفاعيل عظيمة ثم تاب الله عليهم. فقال عاصم لمن معه من الرهط العشرة، قال أما أنا، يعني قالوا لهم بنو لحيان انزلوا على عهد أن لا نمسكم بسوء ولا نؤذيكم. فقال عاصم بن ثابت أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر أبدا، لأنه كان يكره الكفار كرها شديدا، وقد تقدم في حلقة سبقت أنه يعني دعا الله عز وجل أن لا يمس كافرا ولا يمسه كافر. ثم لما رأى عاصم أن الأمر قد ادلهم عليهم قال اللهم أخبر عنا رسولك، ثم نزلوا فقاتلوهم حتى قتلوا جميعا، إلا يعني قتل جماعة منهم إلا عاصم، وبقي يعني حتى بقي سبعة، ثم قاتلوا فقتلوا جميعا وبقي منهم يعني خبيب وزيد ورجل آخر ثلاثة رجال. فأعطوهم بنو لحيان أعطوهم العهد والميثاق إنهم إن استسلموا ونزلوا على عهدهم أن لا يمسهم سوء. الآن عاصم رضي الله عنه مات وهو قائد الكتيبة هذه، ومات معه ستة آخرون وبقي ثلاثة، هؤلاء الثلاثة منهم خبيب. عاصم أقسم على الله عز وجل أو سأل الله أن لا يمسه المشركون ولا ينالوا منه. فلما أرادوا أن يحصلوا على جسد عاصم ليبيعوه على أهل مكة لينالوا منه ويمثلوا بجثته، بعث الله عز وجل على جسد عاصم يعني رضي الله عنه ابن ثابت، بعث عليه الدبر. الدبر اللي هو الدبور عندنا، وبعض الناس يسميه الزنبور، أسامي متعددة. طيب بعث إليه طائفة كبيرة منها فحمت جثته من أن ينالها بنو لحيان هؤلاء فيأخذوها إلى مكة. فلما رأوا الدبور يعني حمام ويخافوا منه لأن لسعته مميتة قاتلة أشد من لسعة النحل بكثير، بنحو كما يقول كما سمعت أنه أقوى بعشر مرات من لسعة النحل، ولست متأكد يعني من دقة هذه المعلومة لكن بلغني بالسماع مثل هذا. فتركوه رجاء أن يذهب الدبر هذا أو الدبابير هاي تذهب عنه في الليل ثم يأتون يأخذونه بليل. فلما كان مع غروب الشمس بعث الله سحابا وأمطرت السماء فسال الوادي سيلا عظيما، فاجتال جسد عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، ورمى به بعيدا حتى لا يعرف جسده بعد ذلك أين هو موجود إلى اليوم. فنزل هؤلاء الثلاثة على على على عهد بني لحيان فغدروا بهم، وكانوا من أهل الجاهلية، غدروا بهم وباعوهم على المشركين. يعني حصل يعني حقيقة في تفاصيل الخبر والقصة لكن حتى لا نأخذ وقت طويل فيها. خبيب بن عدي رضي الله عنه وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق هؤلاء يعني هم الذين بقوا يعني في هؤلاء النفر العشرة. خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة يعني أخذوهم إلى مكة، أما عبد الله بن طارق فقد حاول أن يفك من الأسر وقاتل المشركين فقتلوه، بقي اثنان خبيب وزيد بن الدثنة فقدموا بهم إلى مكة فباعوهم. فابتاع خبيبا رجل يقال له حجير ابن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل، وكان إهاب أخ الحارث بن عامر لأمه، وكان الحارث بن عامر قد قتله خبيب بن عدي. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، صفوان بن أمية لأنه قتله، فبعثه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، أي أخرجه من الحرم ثم اقتله. خبيب وقع له يعني قصة عجب حقيقة وهي مشهورة عند كثير من الناس، وهي أنه رضي الله عنه حين يعني أسروه وربطوه جعلوه عند امرأة من نسائهم وقالوا أطعميه حتى يكون يعني اليوم الذي نجتمع فيه فنقتله. فكانوا يعني كانت تطعمه، فيوم من الأيام وهو مربوط يعني فإذا يعني في ذلك اليوم كان قد طلب رضي الله عنه وأرضاه قد طلب الموسى اللي نسميه نحن في لهجتنا المعاصرة اليوم الموسى الحلاقة، طلب الموسى ليستحد ليلقى الله عز وجل وهو نظيفا طاهرا يعني من هذه الأقدار. فأخذ الموسى ولما قضى حاجته منه وأضعه بجواره، ما كان من صبي لهؤلاء أهل البيت الذين أسروه إلا وتقدم نحو خبيب فدخل فوجد خبيب فدعاه خبيب فأجلسه على رجله وأخذ يداعبه ويلاعبه وهو يعلم أنه سيقتل خبيب ومعه الموس. فنظرت فإذا بالمرأة تسأل عن ابنها فإذا ما خرجت فإذا الابن ابنها الصغير على يد أسيرها الذي سيقتل وبيده الموسى عبوس الحلاقة يعني في لحظة يقتل هذا الولد في لحظة ويكون قد قتل ولدها بمقابل قتله هو. والعرب كانت تكره يعني الثأر إذا كان عاجلا. فقال لها خبيب وكان يعني رحيما رجلا صالحا رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني أتظنين أني أوذيه؟ ما كنت لأفعل ذلك أي بهذا الصبي لأن الإسلام ينهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار وعبدة الدير وما إلى ذلك فهو دين الرحمة ودين الخير والعطف ولذلك لا يمثل الإسلام طوائف من الخوارج الذين قتلوا وسفكوا الدماء البريئة سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين هذا لا يمثلون الإسلام يمثل الإسلام أمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجهم وطريقتهم رضي الله عنهم. ثم أخذ رضي الله عنه ووضع يعني وصلب يعني وضع على الصلب ثم قتل وقبل أن يقتل ويصلب قال أريد قال أتريد شيئا يا خبيب؟ قال أريد أن تتركوني أصلي لله ركعتين. فتوضأ وصلى لله ركعتين وأطال فيها قليلا وقال لولا أن تقولوا إنما يعني جعله يطيل الصلاة الخوف من الموت لأطلت فيها هاتين الركعتين. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه سألوه قبل القتل بلحظات تود أنك بين أهلك ومالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال والله ما أود أني بين أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني مواقف حقيقة عظيمة لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قتلوه وصلبوه ثم ما كان يعني منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه بقي مصلوبا على الأخشاب حتى مر به رجلان من جمحيان يعني مر به فإذا يعني عرف أنه خبيب فاختال واحتال ثم فك يعني الحبال التي قد ربط فيها ثم أخذوه فاحتملوه ورموا عليه الحجارة حتى يعني لا يكملوا التمثيل بجثته بعد أن صلب ودفن رضي الله عنه وأرضاه. هذا موقف يعني حقيقة من المواقف النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الجهاد ولم يقصر في ذلك. وبعد ذلك أمر يعني أبو سفيان وكان في قلبه ذلك الوقت رضي الله عنه كان في ذلك قلبه في حنق على رسول الله شديد لما نال من المسلم من الكفار في بدر وأحد قال ألا رجل يقتل محمدا وله كذا وكذا؟ فما كان إلا من رجل قال أنا أقتل محمد رجل أعرابي. فهذا الأعرابي ذهب إلى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال أنا سأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فدخل وقد احتمل السيف فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالوحي أن هذا يريد شرا يريد شرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأعرابي أخذ وأخذ السيف منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أنباك أني أريد قتلك أو كذا؟ فقال الله فعلم أنه نبي حق فدخل هذا الرجل في الإسلام. ثم إنه أيضا في نهاية صفر يعني هذا الشهر حصل أكثر من سرية وأكثر من حدث آخر المحرم وأول صفر حصل أيضا في صفر سرية يعني أيضا مهمة وعظيمة إلى سرية بئر معونة وهذه يعني نحتاج إلى وقت للكلام عليها قليلا ولعلنا أخي الكريم وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات نرجع الحديث عنها بعد إذنكم نؤجله إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى يكون الكلام فيها أكثر يعني ترسلا. وفي الختام نحمد الله ونشكره ونصلي على نبيه والله أعلم وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن استمعنا لهذه الأحداث في مجلس من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونستكمل الحديث بإذن الله تعالى في مجلس قادم مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أسبيع أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فشكر الله له. شكر ثان أيضا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء. أما أنا فألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: مجالس السيرة.
1: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة التوبة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة التوبة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشار العفاسي من سورة يوسف.
1: من منبر الحرمين.
2: قد رسخ في الإسلام من آمن بالله فاستقام وتطهر وذكر وصلى وتصدق وصبر وتلا القرآن واتبع وادكر فاستكمل الإيمان وملأ الميزان وأقام البرهان وأنار قلبه وأضاء دربه وأعتق نفسه وأرضى ربه، فما هي إلا أعمال تحصى فتوفى. وعليكم بالسنن الواضحات وإياكم والمحدثات، ومكب النيران حصائد اللسان، وكونوا عباد الله إخوانا. واعلم عبد الله أن منشور الولاية والحفظ والرعاية أن تكون محبوب الولي ومحل نظر العلي، فله تغرب واترع واعص هواك واتبع، والاستقامة هي عين الكرامة، واعبر السبيل إلى الحليم الجميل. واعلم أن الله يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: من منبر الحرمين. سوانح تدبرية.
3: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. من كمال شريعة الإسلام تنوع عباداتها وكثرة طرق الخير فيها. يتعبد المرء لخالقه بالقلب والقول والفعل عبادات بدنية وأخرى مالية. ديننا شرع لنا ما فيه صلاحنا في كل أمورنا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ومن هذه العبادات عبادة مالية، إنها الصدقة والإنفاق. الصدقة شعار المتقين ولواء الصالحين المصلحين، زكاة للنفوس ونماء في المال وطهرة للبدن مرضاة للرب. بالصدقات تدفع عن الأمة البلايا والرزايا، تطهر القلوب من أدران التعلق بهذه الدنيا وشهواتها وملذاتها. والله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ويقينه بوعد الله وثوابه العاجل والآجل. ولذا ورد في الحديث: الصدقة برهان، فهي برهان وعلامة على صدق المتصدق المنفق. الصدقة من خصائص المجتمع الإسلامي التكافلي الذي يقوم على التراحم والتواصل والتوادي والبر والترابط الأخوي والإنساني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الإنفاق على فقراء المسلمين ومساكينهم، والبذل لمن أقعدتهم العاهات والأمراض، والإعانة لمن خنقتهم الديون أو حبستهم في السجون، والصدقة على الأيتام والمطلقات والأرامل ممن لا عمل لهم ولا دخل يسد رمقهم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إن المتصدق محسن على نفسه قبل غيره، ينفع نفسه حقيقة، وهذا ما سيجد عند ربه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحوها، قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. رواه مسلم. الإنفاق في سبيل الله عز وجل والصدقة في سبيل رب العالمين لا تنقص المال، بل تزده وتبارك فيه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. بل هي مخلوفة، يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة وقاية من النار ورضا للجبار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر. رواه البخاري ومسلم. الصدقة سبب لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الصدقة شفاء للأدواء ودواء للأمراض. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، احرص على الصدقة في حال الصحة والقوة، فهو خير من الصدقة في حال الموت أو المرض أو الاحتضار، وفي كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. رواه البخاري ومسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إن مفهوم الصدقة أوسع من ذلك وأرحب مما يظنه بعضهم، فما تنفقه على أسرتك صدقة. فعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. اللهم اجعلنا من المتصدقين والمنفقين في سبيلك، واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: حلقة النور.
2: حلقة النور. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حلقة النور. مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور.
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
2: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
7: فهد يوسف الغنام،
8: عبد الله سعد الدريه،
9: خالد عبد الرحمن أنبر.
6: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم إن شاء الله تعالى سيكون من سورة القلم، من الآية 30 وحتى الآية 39. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عذاب الآخرة أكبر
1: ولا عذاب الآخرة أكبر
0: لو كانوا يعلمون
1: لو

0: بارك الله فيكم جميعا على مشاركتكم الطيبة. في هذه الآيات من سورة القلم من الآية 30 وحتى الآية 39 مرت معنا بعض الأحكام التجويدية، فمثلا في قوله تعالى في الآية 38 أتت معنا نون مشددة، وكذلك في الآية 34 وغيرها في قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هنا عندنا النون المشددة في القرآن الكريم والميم المشددة إذا أتت يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين فتقرأ إن وهكذا. وكذلك من الأحكام التجويدية في قوله تعالى في الآية 38 إن لكم فيه، لكم فيه هنا الحكم ميم ساكنة جاء بعد حرف الفاء، والحكم هنا إظهار شفوي، لكن من الأخطاء الشائعة أن تقرأ لكم فيه، لكم فيه هذه خطأ، لكن الصحيح أن تظهر الميم الساكنة هنا فتقرأ إن لكم فيه، إن لكم فيه. تفضل عبد الله اقرأ لنا هذه الآية.
1: إن لكم فيه لما تخيرون.
0: بارك الله فيكم جميعا. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العذاب.
1: عندنا الباء فيها قلقلة، كذلك العذاب.
0: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر.

0: بارك الله فيك يا عبد الله. أكمل يا خالد.
1: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟
0: كتاب فيه تدرسون
1: إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون.
0: بارك الله فيكم جميعا على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: من وحي النبوة
4: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة، وعلموها أبناءهم ومن بعدهم، حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عبادة رضي الله عنه ابنه بهذا الحديث بعدما أوصاه بقوله: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
3: من وحي النبوة.
2: آيات التوبة
5: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
2: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وما

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الأعراف.
1: قال الرسول، قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، ونستهلها بأبرز العناوين. برعاية الملك، المملكة تستضيف الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي غداً.

0: واجتماع المجلس الوزاري 67 بعد المئة لمجلس التعاون في البحرين، إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم مستقبل القضاء الإداري. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الأربعاء 24 من ذي الحجة من السنة الهجرية 47 و400 ألف. ومن العناوين للتفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تستضيف المملكة أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي على مدى يومين عبر الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وممثلي عدد من المنظمات. انطلقت في البحرين اليوم أعمال اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد المئة لمجلس التعاون برئاسة وزير الخارجية البحريني، كما سيعقد اليوم الاجتماع المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي الكندي الذي سيناقش عدة مواضيع أهمها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك. ورأس وفد المملكة في الاجتماعات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. تصدت منظومات الدفاع الجوي الكويتية اليوم لأهداف جوية معادية، وفي البحرين أعلنت الدفاعات الجوية تدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وفي الأردن أعلن الجيش اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق دون تسجيل إصابات. أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين أسماء خطيبي وأئمة صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين ليوم الجمعة المقبل، حيث كلف الشيخ الدكتور فيصل غزاوي بإمامة المصلين وإلقاء خطبة الجمعة في المسجد الحرام، فيما يتولى الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ إمامة المصلين وإلقاء خطبة الجمعة في المسجد النبوي. أطلق ديوان المظالم منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وتهدف المنظومة إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري من خلال رفع رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتقنياته وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية وتمكين التقنيات الحديثة وتنمية القدرات البشرية والقضائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات.
1: تتجه رؤية منظومة ديوان المظالم نحو ترسيخ الريادة في القضاء الإداري وتعظيم أثره في تعزيز قيم العدالة والاستقلالية والشفافية، مستندة إلى محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتميز المؤسسي والابتكار والتواصل الفعال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية. تهدف منظومة ديوان المظالم إلى رفع رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتقنياته وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية وتمكين التقنيات الحديثة وتنمية القدرات البشرية والقضائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات، امتدادا لمسيرة التطوير المؤسسي في ديوان المظالم، حيث أسهم في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء والتقنيات وريادة الأعمال والموارد، بما يعزز مكانة ديوان المظالم ويؤكد حضوره إقليميا ودوليا.
0: وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 374 ألف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة بمختلف الإصدارات على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز منذ بدء مغادرة الحجاج وحتى اليوم. وأوضحت أن الهدية تضمنت إصدارات متنوعة من المصحف الشريف الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بأحجام مختلفة، إلى جانب ترجمات لمعاني القرآن الكريم بأكثر من 80 لغة عالمية. في الأخبار الدولية، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف مصاب، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد أكثر من 2 من العدوان. وصلت اليوم دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، تمهيدا لعودتهم إلى القطاع. وأوضحت مصادر بالمعبر أن فريقا من الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين الفلسطينيين لتيسير إجراءات عودتهم إلى القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة. في ختام هذه النشرة نعيد أبرز عناوينها. برعاية الملك، المملكة تستضيف الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي غدا. بدء اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد المئة لمجلس التعاون في البحرين. إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم مستقبل القضاء الإداري. في الختام تقبلوا تحية الزملاء في التحرير محمد المالكي وأحمد المطيري، وفي التنفيذ خالد بن محمد المالكي، وفي قراءة النشرة هذه تحيات محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. شكرا لمتابعتكم.

0: سارا
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس
3: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
4: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
2: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال,
0: سؤال
7: على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم, وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة, هذه أطيب التحايا لكم من زملاء فريق العمل في البرنامج, من الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي, ومن الإعداد محمد الشمري, ومن الاتصالات عبد الرحمن الحوطي, وتحية من المخرج عبد الرزاق الحمدان, وتحية مماثلة من محدثكم في التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. كما أذكر أيها الكرام بالرقم الذي نستقبل من خلاله الاتصالات وكذلك رسائل الواتساب على الرقم 011-405-2999. باسمكم جميعا في بدء هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان, عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود والمدرس في الحرمين الشريفين. السلام عليكم شيخ سعد.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله وحيا الله الفريق العامل معكم في الإذاعة, وحيا الله الإخوة المستمعين.
8: أهلا ومرحبا بك. ونبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالسؤال الذي ربما يتبادر إلى أذهان كثير من المستمعين والمستمعات, خاصة بعد انتهاء مواسم الطاعات, وهو المداومة على الطاعات وما اكتسبه المسلم من روحانية وإيمانيات والتزام بالعبادات بعد انتهاء موسم الطاعات.
9: الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد, فإن الاستمرار على الطاعة والمداومة عليها هذا من الأمور المحمودة والمحبوبة إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا الحديث يدل على أن الاستمرارية في العمل حتى مع قلته أنها أحب إلى الله عز وجل من العمل الكثير المنقطع. وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم, كان إذا عمل عملا أثبته واستمر عليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الديمومة في العمل الصالح والاستمرارية عليه, أولا بالمحافظة على الفرائض, ثانيا يجعل له نوافل يحافظ عليها ويستمر عليها. وهذه المحافظة وهذا الاستمرار له فوائد. الفائدة الأولى أن هذا العمل أحب العمل إلى الله تعالى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن هذه الاستمرارية والديمومية على أن هذه الاستمرارية والديمومة على العمل الصالح تجعله مع مرور الوقت كثيرا, خاصة وأننا نرى في وقتنا الحاضر سرعة مرور الوقت. يستفيد الإنسان من سرعة مرور الوقت بالإكثار من الأعمال الصالحة. وأضرب لذلك مثالا, فمثلا لو أن رجلا حافظ على ركعتي الضحى, وقول الراجح أن ركعتي الضحى يستحب المحافظة والاستمرار عليها. أقول لو أنه حافظ عليها سيكون عدد الركعات مع نهاية السنة أكثر من 700 ركعة, بمجرد أنه كل يوم يصلي ركعتين. ركعتان ربما لا تستغرق سوى دقيقة أو دقيقتين, ومع ذلك في نهاية العام يجد نفسه قد صلى أكثر من 700 ركعة. لاحظ كيف يعني أنه مع الاستمرارية في العمل كيف أن العمل هذا القليل أصبح كثيرا. يعني مجرد ركعتين يصليهما كل يوم مع نهاية العام أصبح العدد أكثر من 700 ركعة، وهكذا بالنسبة لبقية الأعمال الصالحة. الفائدة الثالثة أنه لو عرض له عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك من الأمور التي تكون خارجا عن إرادة الإنسان يكتب له الأجر كاملا كما لو أتى بذلك العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري في صحيح. وهذه الفائدة لا تحصل إلا لمن كان مداوما على العمل الصالح. فمثلا لو أن أحدا كان من عادة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس، وفي ذلك الشهر مرض فلم يتمكن من هذا الصيام، يكتب له الأجر كاملا كما لو صام هذه الأيام، وهكذا بالنسبة لبقية الأعمال الصالحة. بينما لا يكتب هذا الأجر لغير المداوم على العمل الصالح، الذي تارة يأتي بهذا العمل وتارة لا يأتي به، لو عرض له عارض لا يكتب له الأجر، إنما هذا مختص بالمداوم على العمل الصالح. ولذلك أقول ينبغي أن يجعل المسلم له أعمالا صالحة من نوافل بعد المحافظة على الفرائض، يستمر عليها ويحافظ عليها حتى يكسب هذه الفوائد، خاصة ونحن نرى سرعة مرور الليالي والأيام. الآن يعني ما إن يبدأ الأسبوع إلا سرعان ما ينقضي، ما إن يبتدئ الشهر إلا وسرعان ما ينتهي، بل ما إن يبدأ العام إلا وسرعان ما يتصرف. فإذا جعل الإنسان له أعمالا صالحة يحافظ عليها ستكون في محصلة، ستكون في النهاية كثيرة، ستكون هذه الأعمال مع سرعة مرور الليالي والأيام تكون كثيرة. لكن هذا يحتاج من الإنسان إلى حسن ترتيب وإدارة للوقت، ويحتاج كذلك إلى حزم مع النفس، لأن النفس تحب الراحة والدعة والكسل والهوى، فيحتاج إلى حزم وعزم ونهي، كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس. تأمل قول الله: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالإنسان ينبغي أن يكون حازما مع نفسه، فيحافظ على الواجبات الشرعية، ويكون له نوافل من أعمال صالحة يداوم عليها.
8: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، أبو فارس من الطائف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك أبو فارس.
1: جعل الله ما تكون من ضيف ميزان حسناتكم وشاهد لكم لا عليكم. بالنسبة لي أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
8: تفضل.
1: في رمضان الماضي اللي فات اضطريت أني ما أروح أصلي اللي هو العشاء والتراويح بالمسجد بسبب تبخير المسجد، وأنا عندي ألم في الأسنان، فما حكم صلاتي في البيت يا شيخ؟
9: يعني هي الحقت الضرر لو صليت في المسجد؟
1: إيه، يعني يبخرون المسجد، يسوون له بخور، وهذا بيأثر علي في الأسنان وأثر علي فعلًا.
9: ولا في مسجد آخر قريب؟
1: كله يعني المساجد في رمضان يا شيخ يبخرون المساجد، فتؤثر علي يعني في الأسنان، أنا عندي مشكلة في الأسنان.
9: فقط وقت صلاة العشاء.
1: صلاة العشاء بعض الأحيان يكون صلاة العشاء، بعض الأحيان يكون في صلاة التراويح. والغالبية العظمى يكون قبل صلاة العشاء قبل الأذان يعني. يبدأ يبخرون المسجد.
9: وبقية الأوقات صلي في المسجد.
1: إيه، بقية الأوقات صلي في المسجد.
9: نعم.
8: تفضل إجابة شيخ.
9: نعم نعم، هذا يعتبر عذرا لك ما دام أنك تتضرر بهذا البخور. فيعتبر عذرا لك في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد، فأنت معذور بهذا، ويرجى أن يكتب لك أجر الجماعة إن شاء الله.
8: الحمد لله، شكرا لأبي فارس. هذا سؤال من أحد المستمعين، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول بأن لديه متجر إلكتروني، وعند شراء المنتج من أحد العملاء بخدمة الدفع لاحقا يتم تفويضي بإعادة بيع السلعة وتسليمه قيمة السلعة، فهل هذا جائز؟
9: نعم، هذا لا بأس به إذا كان يعني توكيلا صحيحا، فيكون هذا من قبيل توكيل المشتري للبائع في بيع السلعة، فيكون هو المتولي لطرفي العقد، وتولي طرفي العقد في البيع والشراء صحيح وجائز في أرجح أقوال الفقهاء، وهو مذهب عند الحنابلة أنه لا بأس بذلك، والمانعون إنما منعوا خشية التهمة، والتهمة هنا غير واردة في صورة هذا السؤال، وعلى ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله.
8: نعم، المستمع نبيل مغربي من اليمن أرسل بسؤاله يقول جزاكم الله خير، يريد أن يفهم معنى قول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم.
9: نعم، هذا في معرض الثناء على هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بهذا الوصف، وهو الذين يجتنبون كبائر الإثم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكبائر الإثم هي كبائر الذنوب، وأرجح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو سخط أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة ونحو ذلك. فجميع المعاصي التي فيها حدود كالزنا وشرب الخمر والقذف وبقية الحدود هذه كلها من الكبائر، كذلك أي ذنب ورد فيه اللعن فهو من الكبائر، لعن الله من فعل كذا فهو من الكبائر، أيضا أي معصية فيها لا يدخل الجنة من فعل كذا فهو من الكبائر، مثل لا يدخل الجنة نمام، إذا النميم من الكبائر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، قطيعة الرحم من الكبائر، كذلك ما ورد فيه نفي إيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، معنى ذلك أن أذية الجار أنها من الكبائر. فهذه الكبائر أثنى الله تعالى على المجتنبين لها، وكذلك الفواحش، الفواحش داخلة في الكبائر لكنها خصت بالذكر من باب تأكيد التنبيه على اجتنابها. فالفواحش تشمل الزنا وكذلك عمل قوم لوط وما كان أيضا يعني قريبا من هذا المعنى، هذه كلها تدخل في الفواحش. وقوله إلا اللمم، المقصود باللمم الصغائر، يعني ما يلم به المسلم من المعاصي ثم يتوب إلى الله تعالى منه، ومن ذلك يعني الصغائر، صغائر الذنوب هي اللمم. فهذه اللمم يعني الصغائر هذه تكفرها التوبة، ويكفرها كذلك الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ورمضان إلى رمضان ونحو ذلك، هذا هو اللمم، اللمم معناه صغائر الذنوب، وهذه تكفر بالصلوات الخمس وصوم رمضان وصلاة الجمعة ونحو ذلك. والمسلم مطلوب منه أن يجتنب الذنوب كلها، لكن الذنوب تتفاوت، فاللمم تكفره الصلوات والصيام ونحو ذلك، بينما الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة، فلا تكفر الصلوات الخمس، ولا يكفر صيام رمضان، ولا تكفر صلاة الجمعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لا بد في الكبائر من توبة، والتوبة يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الندم، لأن الندم يدل على الصدق في التوبة، قد جاء في بعض الأحاديث التوبة ندم. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، فيقلع عن الذنب ويبتعد عنه. والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه، يعزم عزما صادقا على ألا يعود إلى ذلك الذنب أو تلك السيئة. وإذا كانت المعصية متعلقة بحقوق آدميين فلا بد من التحلل منهم. نعم
8: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. معنا المستمعة حصة من الرياض، تفضلي.
2: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
2: عندي سؤالين يا شيخ. الأولى أنا موظف الحمد لله، عندي راتبي الخاص، ولكن ساكنة مع والدي، فهل تجب علي أني أزكي منفصل عن يعني العائلة؟ أبوي يطلع الزكاة عننا كلنا، فهل يجب أن عندي مبلغ خاص أني أطلع من الزكاة من والدي وأزكي عن نفسي؟ وأيضا منطبق على الأضحية، هل يجب أني أضحي وأخرج عن الوالد وأصير أضحي ضحيتي الحالي؟ وهل لو ضحيت سنة يجب علي السنة اللي بعدها أني أضحي، علما أني وضعي المادي ممتاز؟ يعني
9: تقصدين زكاة الفطر؟
2: أيوة، زكاة الفطر وأيضا والأضحية. هل تجب علي؟
9: وأنت موظفة؟
2: أنا موظفة الحمد لله.
8: نعم تفضل يا شيخ.
9: الأمر في هذا واسع. إن وكلت والدك في إخراج زكاة الفطر عنك وأشركك معه في الأضحية فلا بأس، وإن أردت أن تخرجي زكاة الفطر عن نفسك وتضحي عن نفسك فهذا هو الأفضل، خاصة بالنسبة للأضحية كونك موظفة، هذا يؤكد أنك تضحين عن نفسك أفضل من أن يعني يشركك والدك في الأضحية. فإذا كانت الأمور عندك ميسورة وأمكانك أن تشتري أضحية وتضحين بها عن نفسك هذا هو الأكمل والأفضل، ولو أردت الاقتصار على أضحية والدك عنك فلا بأس، الأمر في هذا واسع، هو يدور ما بين الجواز والأفضلية فقط. نعم.
8: تقول لو ضحت سنة يجب عليها أن تضحي كل سنة؟
9: لا يجب أن تضحي كل سنة، هذا من اعتقادات الشائعة عند بعض العامة، يقول إذا ضحيت عن نفسك سنة يجب عليك أن تضحي كل سنة، هذا غير صحيح، وإنما الأضحية ليست واجبة أصلا وإنما هي سنة مؤكدة، فلو أنك هذا العام ضحيت عن نفسك والعام المقبل رأيت أنك تكتفين بأضحية والدك عنك فلا بأس، الأمر في هذا واسع.
8: شكرا لحصة من الرياض. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول كنت في الحرم المكي ومعي مصحف أقرأ منه، أخذته من الحرم ثم أخذته معي عند خروجي من الحرم بالخطأ ولم أتنبه إلا وأنا في الطائرة، فماذا أفعل تجاه هذا المصحف؟
9: يلزمك أن تعيد المصحف إلى الحرم لأن هذا موقوف على الحرم فليس لك أن تأخذه، وكونك أخذته بطريق الخطأ يستدعي أن تعالج هذا الخطأ، وذلك بأن ترجع هذا المصحف إلى الحرم، ويمكن أن توكل أحد الذاهبين إلى مكة وتطلب منه أن يضع هذا المصحف الذي أخذته أن يعيده إلى الحرم.
8: نعم معنا المستمع حمادة، تفضل يا حمادة.
7: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
7: عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
8: تفضل الشيخ يسمعك.
7: أنا كنت نذرت نذر إذا تحقق شيء أني أذبح عجل والحمد لله تحقق هذا الشيء، فسؤالي الآن هل يجوز أن أذبح عجل صغير يعني تقريبا حوالي 6 أشهر عمره، أم لابد مثلا أنه تتحقق فيه شروط الأضحية أنه يكون يتم عمره 2 سنين؟
9: لكن ماذا نويت؟ هل نويت يعني عمرا معينا أو لم تنوي شيئا؟
7: أنا لم أنوي، يعني أنا كان في نية أنه عجل لكن ما اشترطت سن معين،
9: ولكن ما دمت ما اشترطت تذبح أي عجل حتى لو كان عمره 6 أشهر ولا يشترط له ما يشترط في الأضحية. نعم
8: طيب شكرا شكرا لك يا حمادة، في أمان الله. هذا سؤال من أحد المستمعين يستفسر فيه عن حكم إعطاء أخته المتزوجة من زكاة ماله لأداء الحج، علما أنها موظفة لكنها لا تستطيع التكلفة على التكلفة بسبب الدين والمصاريف الأساسية وعمرها فوق 50 عاما.
9: ليس له أن يعطيها لأجل الحج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، وإذا كانت غير مستطيعة فالحج غير واجب عليها، فلا تزاحم الفقراء والمساكين في حقهم. لكن لو كانت فقيرة أو مسكينة، يعني مثلا دخلها لا يكفيها إلى آخر الشهر، فهي تعتبر إما فقيرة أو مسكينة، فيعطيها لفقرها وليس لأجل الحج، إنما يعطيها لفقرها باعتبار أن النفقة لا تجب عليه، لأن النفقة واجبة على زوجها، النفقة لا تجب على أخيها. فإذا كانت فقيرة أو مسكينة أو من الغارمين، يعني عليها ديون حالة عاجزة عن سدادها، فيعطيها لأجل ذلك لا لأجل الحج. أما أن يعطيها لأجل الحج فقط فالزكاة لا تدفع لأجل الحج في أرجح أقوالها للعلم، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، وغير المستطيع لا يجب عليه الحج، فلا يزاحم أصحاب الزكاة في حقهم.
8: نعم معنا المستمع أبو عبد الله من جدة، تفضل.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك الشيخ.
10: أحسن اسمك. الله إليكم جميعا. إحنا عندنا في مسجد في مدينة جدة عندنا ساعة للتقويم، يعني وهي مطابقة إلى حد كبير لتقويم أم القرى، لكن بعض الأخوة في المسجد يعني يعترضون على ذلك استخدامها يعني لأداء الأذان، ويصرون على استخدام الراديو و يعني بداية الأذان مع نهاية أذان الحرم في المكة، ف فأيهما صح؟ يعني نريد فتوى في هذا الموضوع الله يحفظكم.
8: نعم تفضل يا شيخ.
9: العبرة بالوقت بغض النظر عن طريقة معرفة الوقت، سواء كانت معرفة الوقت عن طريق الساعة أو عن طريق أذان الحرم، يعني بأن تستمع له في الإذاعة، المهم أن يكون الأذان في الوقت الصحيح، وتختارون الطريقة المناسبة التي ترونها مناسبة. وجدة يتأخر غروب الشمس فيها عند الحرم عن مكة بدقيقتين، فيمكن يعني إذا كانت الساعة منضبطة يعتمد عليها، أو يعتمد على أذان الحرم، لأن أذان الحرم دقيق ومنضبط، يعني بعدما يؤذن في مكة بدقيقتين يدخل الوقت في جدة. ويمكن بالنسبة للساعات عموما، يعني الساعات أحيانا تختلف في ضبطها، لكن هناك ساعة متعارف عليها عالميا أنها هي الساعة يعني التي يرجع إليها في ضبط التوقيت، تسمى الساعة الذرية. الساعة الذرية لو كتبت في أحد محركات البحث أو التطبيقات الساعة الذرية تخرج لك عدة تطبيقات، فيمكن هذه أن يرجع إليها في ضبط الوقت. المقصود أنكم يعني تتحققون من الوقت بأي طريقة ترونها مناسبة، وينبغي أن لا يكون بين جماعة المسجد اختلاف، ولو حصل اختلاف في وجهات النظر فيقدم قول المؤذن. المؤذن هو المسؤول عن الأذان، فهو الذي يختار الطريقة التي يراها مناسبة.
8: نعم، أيضا يوجد فضيلة الشيخ لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لديهم موقع خاص أيضا بضبط الساعة، وبالإمكان أيضا زيارته والاعتماد عليه.
9: نعم أيضا هذا، نعم هذه لفتة جيدة. نعم صحيح، لديهم أيضا ساعة منضبطة يمكن أن تكون هي المرجع خاصة للمؤذنين.
8: نعم. هذا سؤال من أحد المستمعين فضيلة الشيخ، يقول هل زكاة المال تعطى في يد المزكى له، أم المزكي يقوم بالسداد عنه ولا يعلمه أنها زكاة منعا للإحراج؟
9: لابد أن يعلم المزكى عنه بسداد الدين، وليس للمزكي أن يسدد الدين عن المزكى عنه وهو لا يعلم، وذلك لأن المزكى عنه قد لا يقبل، فإن بعض الناس عنده عزة نفس ولا يريد أحدا أن يعطيه زكاة أو يسدد دينه من الزكاة، حتى ولو كان ظروفه صعبة. فلا يلزم الإنسان يكون تحت منة غيره، وأيضا ربما أن المزكى عنه له نظر يرى أن هذا الذي سيدفع الدين عنه أنه سيمتن عليه مستقبلا ويؤذيه بهذه المنة، فهو لا يريد أن يسدد عنه الدين. فلا بد إذن من أن يعلم المزكى عنه بالزكاة، هذه عبادة وركن من أركان الإسلام، لا بد من الاحتياط لها والتحري، ولا بد من إخبار المزكى عنه. وليس بالضرورة أن يقول أن هذه الزكاة مني، يمكن أن يقول أنا عندي يعني مبلغ زكاة من فاعل خير، وهو يقصد نفسه، وأنت يا فلان عليك التزامات، ما رأيك أن نسدد هذا الدين وهذه التزامات عنك من هذه الزكاة مثلا. إذا أتوا بمثل هذا الأسلوب اللطيف ونحو ذلك من العبارات اللطيفة فيمكن أن يقبل، لكن لو أتاه مباشرة وقال عندي زكاة سأدفعها عنك ربما أنه لا يقبل، فيمكن أن يتلطف معه، إن قبل فيسدد عنه، وإن لم يقبل فلا يسدد عنه من الزكاة وإنما من غير الزكاة. أما الزكاة فلا بد من أن يعلم المزكى عنه بأنها زكاة.
8: نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات عن أسئلة المستمعين والمستمعات.
9: وشكر لكم وللإخوة المستمعين.
8: الشكر لكم أيها الكرام على طيب الاستماع والمتابعة لنا في هذه الحلقة في برنامج سؤال على الهاتف، وفي الختام هذه هي طيب التحايا لكم من زملائي فريق العمل في البرنامج، من الإشراف العام في حان السبيعي، ومن الإعداد محمد الشمري، وفي استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، وتحية المخرج عبد الرزاق الحمدان، وتحية مماثلة من محدثكم في التقديم عبد الرحمن الشايع. نلتقي بكم على خير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.

لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي طه والأنبياء.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي طه والأنبياء.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: صيامه صلى الله عليه وسلم. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان يخص رمضان من بين الشهور بالعبادة، حتى إنه ليواصل فيه أحياناً صيام اليومين والثلاثة ليوفر ساعات ليله ونهاره لمزيد من الطاعات والقربات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فيه الإكثار من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع أنه لم يكن يخرج عليه شهر حتى يصوم منه، وكان يحافظ على صيام يوم الاثنين، ويتحرى صيام عاشوراء، ويصوم يوم عرفة، وينوي أحيانا صوم التطوع وسط النهار إن لم يجد شيئا يأكله، كما ثبت كل ذلك في أحاديث صحيحة.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الصحة، حرص الإنسان على صحته ومحافظته عليها من الواجبات الشرعية والصفات الممدوحة في الشرع وأدلتها في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله جل شأنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء، إلا الموت والهرم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حديث صحيح رواه الإمام أحمد.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني السعة والغنى، وقيل الخير الكثير، وقيل ذي الطول ذي المن وذي النعم والفواضل. والمعنى أنه المتفضل على عباده، المتطول عليهم بما هو فيه من المنن والأنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها.
1: بينات.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سور الرحمن والواقعة والحديد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الرحمن علم القرآن.

يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

0: حكيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سور الرحمن والواقعة والحديد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا.

0: استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله

0: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر. الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا نورا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: تلكم الجنة خلقة أهل الجنة وأخلاقهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن. أما عن أخلاق أهل الجنة فقد قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. وفي الصحيحين: أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. وأما أخلاقهم وقلوبهم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول زمرة تلج الجنة الحديث، وفيه: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قال ابن القيم: وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساءهم بأنهم أتراب، أي في سن واحدة ليس فيهن العجائز والشوائب. وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى، فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات. تلكم الجنة.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: في ميزان النوايا.
2: النية عليها مدار العمل من صلاح وفساد، والنية هي ركيزة العمل التي ينبني عليها قبوله من رفضه، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالاهتمام بالنية وتحصيلها هو بغية كل عاقل يسعى لقبول عمله. إن العاقل لا يغره كثرة العمل بقدر ما يرغب في تحصيل قبوله. وما الفائدة من عظمة العمل إن أعقبها كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كثيرا ما نلجأ إلى البحث عن الأنظمة الغذائية الصحية واتباعها لإنقاص الوزن وتحصيل العافية، عادة حسنة مليئة بالأمل والإيجابية، ولكن إن وضعناها في ميزان النوايا كانت عادة وعبادة باستحضار نية متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
1: في ميزان النوايا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك اللهم وأنت رازق.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته.

فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.

0: الذنب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع
4: وفيكم معالي الشيخ، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع. لعلنا نستفتح حلقتنا هذه معالي الشيخ بهذا السؤال الذي ورد لنا، وهو يقول: ما أعظم وسيلة للبعد عن الغفلة واستحضار الدار الآخرة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تمع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السائل الكريم يقول: ما أعظم وسيلة في البعد عن الغفلة واستحضار الدار الآخرة؟ هو لا شك أنه سؤال مهم، وينبغي أن يعني أن يتذاكر فيه الإخوة المسلمون عموما وأهل العلم كذلك أيضا. ولا شك طبعا أن أولا أعظم ما يبعد عن الغفلة ذكر الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بمعنى أن من يعني قصر في الذكر فقد يعني يجنح إلى جانب الغفلة. ففي هذه الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته، فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه كما قال الشنقيط رحمه الله وغيره. ففي هذا نهي للمسلمين عن الغفلة. والذكر يعني حتى نربط بين أثر الذكر في الابتعاد عن الغفلة، يقول العلماء: الذكر لله تعالى يكون بالقلب وباللسان ويكون بهما جميعا. يعني ولما نذكر الفرق بين الغفلة والنسيان، قالوا النسيان ترك بغير

0: الاختيار، والغفلة ترك باختيار، النسيان يعذر فيه لأنه ترك بغير اختيار، والغفلة ترك باختيار. ولهذا حينما نقول إن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، فيبعد المرء عن الغفلة حينما يكون قلبه عامرا ويكون لسانه عامرا بذكر الله عز وجل. وأكمل أنواع الذكر كما قال العلماء هو ما جمع ذكر القلب وذكر اللسان. ويكون ذكر أيضا إذا بهيئته وأحواله أن يكون متضرعا، يعني بمعنى أنه قريب من ربه، مظهر من الخضوع والقربة والحاجة، وأيضا خيفة بمعنى أن يكون وجل القلب خائفا مستحضرا تقصيره ونحو ذلك. وقال العلماء إن علامة الخوف أن يكون اللسان فعلا يذكر الله على خيفة، علامته أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به، ودون الجهل من القول بأن يكون متوسطا، لأن الذكر يكون ذكرا حينما يحرك لسانه وشفتيه وكل مخارج الحروف بحيث يظهر الذكر، بينما لو ذكر من غير تحريك هذا قد يكون تفكرا، قد يكون تفكرا ولا يكون ذكرا. والخلاصة أن الغفلة ترتفع بحصول الذكر مع الخشوع والخضوع، فهو الذكر الذي يجتمع فيه اللسان والقلب ومن ثم يورث العمل. وذكر العلماء يعني علامات الغفلة وأيضا أسباب الغفلة، وقد يطول الجواب باستعراض، لكن لا مانع من استعراضها اختصارا. منها ذكر العلماء أن من علامات الغفلة التكاسل، من علامات الغفلة التكاسل عن الطاعات، فإذا وجد الإنسان في نفسه تكاسلا أو عدم يعني مبادرة الطاعات فهذا مظهر من مظاهر الغفلة. وكذلك هو أشد منها هو التهاون في المحرمات وفي المعاصي واستصغارها هذا أو احتقارها، وهذا باب خطير. ومنها أيضا وهو أشد إلفها ومحبتها والمجاهرة بها، نسأل الله السلام، هذا أشد وأشد. ومن أسباب الغفلة كما يقول العلماء أيضا لا ما نستعرض هو الجهل بالله عز وجل، بمعنى الذهول عن قوة الله سبحانه وتعالى وإحاطته وقدرته والخوف من أليم عقابه والضعف في رجاء رحمته وما عنده من عظيم الثواب. ومنها أسبابها حب الدنيا والاشتغال بالتكاثر بالأموال والأولاد، ومنها صحبة جلساء السوء، ينبغي الإنسان يتنبه لمثل هذا. ويعالج ذلك بحضور المجالس الذكر وتعويد النفس وتدريبها على ذكر العزم، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكرها، فإذا فعل مثل ذلك لعل إن شاء الله أن تزول الغفلة، وكلنا مقصرون وكلنا أهل غفلة، نسأل الله أن يتجاوز عنا إنه سميع عليم.
1: اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولعل هذا السؤال الثاني متصل في جزئية من السؤال الأول، وهو مسألة التلفظ بالذكر. وهذا السؤال يقول: ما حكم السلام على الشخص من بعيد بالإشارة دون تلفظ، أو أنه يشترط التلفظ مع الإشارة؟
0: نعم، جاء في الحديث عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، وحسنه الألباني. فهذا يعني مما يعني ذكر أهل العلم أنه قد فيه أن الإنسان لا يكتفي بالإشارة، أو أن الإشارة لا تغني عن السلام. ولهذا قال النووي رحمه الله هذا الحديث، لأن فيه نهي صريح عن عن عن التزيين بالإشارة، لكن هناك أحاديث تدل على الإذن بالإشارة، ولهذا قال النووي لا يرد على هذا، يعني حديث جابر هذا لا يرد حديث أسماء. ما هو حديث أسماء؟ أسماء بنت يزيد تقول مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سلم بيده بالإشارة. قال فإنه محمول، يعني حديث أسماء، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وهذا هو أيضا الصحيح، بمعنى إذا سلمت على قوم بعيدين أو أنهم قد لا يسمعوا صوتك فأنت تشير بيدك مع التلفظ وإن لم يسمعه البعيدون والذين قصدتهم بالسلام. فقال النووي رحمه الله فهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود بن حبيب فسلم علينا، ما يدل على أنها فهمت الإشارة من الإشارة أنه سلم بمعنى تلفظ بالسلام. ولا شك طبعا أنها أن الإشارة هو لمن تسلم عليهم وهم بعيدون، وإلا الأصل هو أن الإنسان يسلم متلفظا، ويأتي أيضا بالصيغة الكاملة السلام عليكم ورحمة الله ونحو ذلك، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذه الرسالة من الأخ المرسل يقول فيها هل ورد نص أن الصدقة تكون كالسحابة التي تظل الإنسان من حر يوم المحشر؟
0: نعم، جاء في الحديث يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة ابن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. وهذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وصححه محقق المسند، وكذلك الشيخ الباني في تخريج حديث مشكلة الفقر. وهذا قال العلماء إنه متعلق بأرض الموقف حين يبعث الناس من قبورهم، وحين تن الشمس من العباد في هذا الموقف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل، وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة، جعل الله وإياكم منهم. فهذا هو معنى هذا الحديث، والحاصل هذا الحديث يدل على الثواب المعجل للمتصدق في أرض الموقف قبل أن يحاسب الناس ويساقون كل إنسان إلى مصيره وإلى مثواه.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل هل المعتمر يعتبر كونه معتمرا هذه من مواضع استجابة الدعاء؟
0: مواطن إجابة الدعاء كثيرة، أو أوقات، سواء أماكن أو أوقات. فالأوقات هو المعتمر لا شك أنه في الأماكن المقدسة، ولا سيما في المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة، ولكن الإجابة لا شك تتعلق بالأماكن والأزمنة، لكنها المهم هو حضور القلب، والمهم هو استجماع العبد نفسه حينما يقف بين يدي ربه. ولهذا من أوقات الدعاء أو إجابة الدعاء كما ذكر العلماء مثل ليلة القدر مثلا، أو الدعاء في جوف الليل، أو دبر الصلوات المكتوبات. وطبعا دبر الصلاة هذا الدعاء يكون في دبر الصلوات عندنا أمران، عندنا الذكر وعندنا الدعاء. الدعاء يكون في دبر الصلاة يعني قبل السلام، الدعاء يعني قبل السلام يكون الدعاء، وبعد السلام يكون ذكر التسبيحات الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. بينما قبل السلام أعوذ بالله من عذاب جهنم، وليتخير من المسألة ما شاء. فهذا أيضا من مواطن الدعاء. كذلك بين الأذان والإقامة، وفي ساعة من الليل وساعة الجمعة، وعند شرب زمزم والسجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ونحو ذلك. والعمرة لا شك طبعا أن الإنسان يكون في مواطن شريفة وخاصة يعني أثناء الطواف وأثناء السعي. وقد أيضا إذا كان الملتزم، الملتزم معلوم أنه أيضا من مواطن الإجابة، والملتزم هو بين الباب وبين الحجر الأسود، هذه أيضا مما ورد أنه من مواطن الإجابة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: هل هناك أعمال قلبية أو ذنوب باطنة تعد من كبائر الذنوب؟
0: هذا سؤال مهم من أخينا، وخاصة فعلا فيما يتعلق بكما قال الذنوب الباطنة والأعمال القلبية. الله عز وجل يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. ولهذا قال العلماء: كما أن المعاصي تكتسب بالجوارح فإنها تكتسب بالقلب، نسأل الله السلامة. ومعاصي القلب قالوا إنها من باطن الإثم. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر يعني شيئا من أقسام المعاصي القلبية، قال: منها ما يكون كفرا كالشك، لأن الشك قلبي، أعمال قلبية، الشك قلبي. والنفاق صلى الله عليه وسلم قلبي، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فهو يبطن الكفر وإبطانه يعني أنه عمل قلبي، وأظهر في أعماله الجوارح وجوارحه أنه من أهل الإسلام. ومنها ما يكون دون الكفر، منها ما يكون دون الكفر كالكبائر مثل الرياء صلى الله عليه وسلم. الرياء طبعا قلبي، الرياء قلبي. ولهذا نقول في كلمة يعني ينبغي أن يتأمل فيها، وهي أنك لا تتهم أحدا بالرياء، بمعنى لو أنك صليت خلف إمام حسن الصوت والإمام حسن صوته أو حتى يعني بكى أو تباكى، إياك أن تتهمه بالرياء، لأن الرياء عمل قلبي، هذا شيء بينه وبين ربه. كيف هو مأمور بأن يتغنى بالقرآن وأن يحسن صوته بالقرآن؟ أو رأيت إنسان يبادر لصلاة الجماعة ويسابق الصف الأول، هذه كلها أعمال ظاهرة، لكن تتهمه بالرياء وتتهمه لا. أو رأيته يحسن الصلاة ويطيل الركوع والسجود فتتهمه. فلهذا ابن القيم يقول: لا شك أن من معاصي القلب الرياء، لكن الرياء هذا بين العبد ومن ربه، لكنك لا تتهم الآخرين بالرياء، إنما امتحن نفسك وافحص نفسك، هل أنت مراي أو غير مراي، هذا بينك وبين ربك. ومثل العجب والكبر والفخر والخيلاء، كل هذه أعمال قلبية. وكذلك القنوط رحمة الله والياس من رحمة الله، كل هذه أعمال قلبية، وهي من الذنوب التي ينبغي أن يتفقد المسلم نفسه فيها ويتفقد قلبه فيها. وذكر لعل قلنا أنه الكبائر العجب والفخر والخيلاء، ذكر القيم أيضا الصغائر، ذكر صغائر منها مثلا قال تمني الحرام والشهوات المحرمة، وهذا يقول يتفاوت بحسب درجات التشهي ودرجات التمني. فهذه كلها يعني مما ينبغي أن يلاحظها العبد، لأن السائل الكريم وسأل عن المعاصي القلبية، فينبغي إنسان يتفقد قلبه في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يصلح أعمالنا ظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب.
1: اللهم آمين. نسأل الله أن يتقبل هذا الدعاء، وبه نختم هذه الحلقة مستمعينا الكرام التي كنا معكم فيها، ومع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي كان مجيبا عن أسئلتكم فيها، فشكر الله له. الشكر موصول وممتد لكم أنتم أيضا أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. هذه تحية عاطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء. نذكركم برقم البرنامج لمن أراد إرسال أسئلته واستفساراته على 0534700700 من خلال الرسائل النصية وتطبيق الواتساب. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التحريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التحريم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: ويل للخطائين يوم المحشر، فإن الله يشهد والرسل تشهد والموازين العادلة تشهد، فكم هو الخزي بين أيدي هؤلاء الشهود في اليوم العظيم الموعود. الفلاح والخسران الحقيقيان هناك يوم العرض الأكبر، فمن رجح ميزان حسناته فقد أفلح، ومن رجح ميزان سيئاته فقد خسر. للحق ثقل، فمن ثقل ميزانه باتباع الحق في الدنيا ثقل ميزانه بالحسنات يوم القيامة. وللباطل خفة، فمن عمل الباطل في دنياه خف ميزانه في أخراه. كم من إنسان يقاسي أنواع العناء ليفلح في الدنيا وهو بعيد عن الهدى، فإن نال ذلك ومات على حاله فقد خسر نفسه وأضاع حظه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الكهف ومريم.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الكهف ومريم.
1: قرآنا عجبا.

0: ومعنى قالوا ربنا الله يعني قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا هو الله وحده. ثم استقاموا على طاعة الله يعني قالوا وعملوا، لأن بعض الناس قد يقول ويتكلم ويدعي ولكنه لا يعمل. ولهذا قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم استمروا على الطاعة وصبروا عليها فأدوا فرائض الله وصلاة وغيرها وتباعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل، فتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت تبشرهم بالرحمة والرضوان. فالمؤمن عند الموت تأتيه الملائكة وتبشره برحمة الله ورضوانه، أما الكافر فعند الموت يبشر بالعذاب والنار وغضب الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، المعنى لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وعلى هدى وأنتم إلى الجنة والسعادة، ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم في الدنيا، ما عند الله المؤمن من الجنات والكرامات والنعيم المقيم الدائم لأهل الإيمان من الذكور والإناث، ما عند الله لهم خير وأبقى من هذه الدنيا، ولو أعطوا فيها مثل ملوك أهلها فما عند الله خير لهم. ثم قال بعد جل وعلا وأبشروا بالجنة، تقول لهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدكم الله في الدنيا على أعمالكم الصالحة وعلى تقواكم لله، أبشروا بالجنة نحن أولياؤكم، تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة أولياء المؤمنين يسددونهم يرشدونهم يلقون في قلوبهم من الخير ما يعينهم الله به على طاعته، وفي الآخرة هم أولياؤهم أيضا حتى يصلوا إلى الجنة وحتى يفوزوا بالكرامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني في الجنة من أنواع النعيم، ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون من النعيم المقيم والخير الكثير نزلا من غفور رحيم، يعني هذا النعيم والخير الكثير نزلا من الله جل وعلا ضيافة وغراء ونعيما مقدما من ربنا عز وجل، وهو نعيم لا يفنى ولا يزول بل هو نعيم دائم ومستقر. ومن ذلك أنهم يرون ربهم جل وعلا في أوقات يحددها لهم سبحانه وتعالى على حسب منازلهم في التقوى، فله موعد مع الله للنظر إلى وجهه الكريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة،
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع،
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس السيرة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة،
0: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية،
1: وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات.
2: لقد

0: بسنته وأن يرزقنا أن نستنى بسنته، إنه على ذلك قدير. وصل بنا مقام الحديث أيها الكرام إلى ما قبل حادثة الذهاب إلى حمراء الأسد، ثم سنتحدث بعدها بإذن الله تعالى عن أحداث السنة الرابعة. قبل البدء بهذا المجلس أرحب بضيفه ومضيفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: أهلا ومرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات.
0: بارك الله فيك. إذن لعلنا نستكمل الحديث، فقد وصلنا إلى ما قبل حمراء الأسد.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن انتهت معركة أحد أو غزوة أحد تسمى كذا وكذا، رجع المسلمون، كان كما تقدم في آخر الحلقة السابقة يعني بكاؤهم على قتلاهم وما أنعم الله به على قتلاهم والشهداء من الخير العظيم. استغل هذا الحدث من في قلبه مرض، لأنه قتل نحو 70، فما من بيت من بيوت الأنصار على وجه الخصوص إلا وفيه مصاب، يعني فيه قتيل من أهلهم، فكانت البيوت تبكي، يعني أكثرها يبكون على قتلهم. فاستغل هذا الحدث من في قلبه مرض وهم المنافقون، فأخذوا في تحزين المسلمين وإظهار الحزن عليهم، ويعني ذا، وظهر أيضا غش اليهود للمؤمنين، انتشر النفاق في المدينة وفار كما يقول العلماء فوران المرجل. فوران المرجل وهو يعني مثل التنور الذي أو القدر التي تطبخ فيها الطعام. كانوا يقولون لو كان، يعني المنافقون واليهود يقول لو كان نبيا ما ظهروا عليه، يعني ما ظهر عليه المشركون، ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه. وقال المنافقون إخوان اليهود مثل قولهم، وقالوا للمسلمين لو كنتم أطعتمونا وما خرجتم معنا، لأنه كان عبد الله بن أبي رجع كما تقدم وتركي إذا كنا نذكر أيها الإخوة المستمعين والمستمعات أنه رجع بثلث الجيش، يعني كان الجيش حوالي قرابة 1000، ثم رجع هو بثلث الجيش حتى بلغوا 650 أو 700 اللي شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. الآن نجم النفاق وظهر وبدأ اليهود يتكلمون وقالوا إيش قولتهم الشنيعة، لو كنتم أطعتمونا، يا من أصبتم في أهليكم وأحبابكم، لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذي أصابوا منكم، فأنزل الله عز وجل دحضا لهذا الباطل وهذا الكذب الذي قالوه قرآنا أثلج الله به صدور المؤمنين ودافع عنهم وبين الحق جل وعلا، يعني فهو الحق سبحانه وتعالى والحق يقول جل وعلا. فأنزل الله آيات عظيمات وهي من قوله تعالى في سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول جابر بن عبد الله فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يقصد بالطائفتين بنو حارثة وبنو سلمة وهم يعني من الأنصار، كانوا يعني لما أشاع أبي بن عبد الله بن أبي بن أبي سلول أشاع أن لا نخرج إلى أحد ولا كذا، ورجع بثلث الجيش، كاد يرجع هؤلاء المسلمين هاتين الطائفتين، فنجاهم الله عز وجل. فقال الله أنزل في ذلك إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مع أن الله أخبر أنهم كادوا ينهزمون، لكن شوف كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم، قالوا هذه الآية نحن نود أن الحمد لله أنها نزلت فينا، ولو كانت هي أننا ضعفنا وكدنا نهلك، لكن حين قال الله والله وليهما فهذا شهادة عظيمة من الله لهما أن الله وليهما، فما ظننا أيها الإخوة والأخوات بمن الله وليه؟ هذا أمر ذا، وهذا الأثر هذا عن يعني عن جابر أخرجه البخاري ومسلم. بعد هذه لا في نفس اليوم الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل يغتسل عليه الصلاة والسلام ويغسل آثار الدم عن جسمه ووجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا بجبريل يأتيه ويقول له يا محمد أوضعتم يعني لامتكم، أي عدة القتال؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال له جبريل عليه السلام إن الملائكة

0: لم تضع لامتها، لم تضع سلاحها، وإن الله يأمرك أن تسير إلى المشركين. المشركون رجعوا إلى مكة بقيادة أبي سفيان، وهم يظنون أنهم نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نالوا، وأنه لن تقوم لهم قائمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجع ليدرك ليلحق بأبي سفيان وليظهر قوة المؤمنين وأنهم لم يفعلوا بهم شيئا رغم القتل الذي وقع في المؤمنين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد أحدا. وكان هناك بعض الصحابة الذين لم يخرجوا أرادوا الخروج، فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا. فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا الصائح وهم في جراحهم قد ربطوها، ومنهم من علق يده، ومنهم من اتكى على غيره، ومنهم من يعني حمله أصحابه. خرجوا امتثالا لأمر رسول الله مع ما بلغهم من اللأواء والشدة والجراح، خرجوا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى في الثناء عليهم وفي ذكرهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيطان يعني بدأ يبث في أهل الإيمان أن المشركين يتعبؤون ليقاتلوكم، فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يبدأ بالقتال هو من معه حتى يظهروا قوتهم ويكبحوا يعني ويخيفوا عدو الله وعدوهم في ذلك الوقت، وهو أبو سفيان رضي الله عنه ومن معه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لعدو الله وعدوهم في ذلك الوقت، فإذا برجل من بني عبد الأشهل يقول يعني ويروي هذا الخبر بتفاصيله، يقول: شهدت أحدا أنا وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟ هذا لا يمكن أن يكون، يعني والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكنت أيسر جرحا من أخي، فكان إذا غلب أو غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون في موضع يقال له حمراء الأسد، في موضع يقال له حمراء الأسد. وكان رجل من خزاعة يقال له معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكان يعني كانت خزاعة عموما مسلمهم وكافرهم كانوا في عهد في الجاهلية وفي الإسلام هم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. أهل خزاعة الخزاعيين هم يعني من جنوب مكة، وتسمى جنوب مكة تهامة، كل ما جنوب مكة يسمى تهامة، وهي الجبال المعروفة اللي في جبال الصلوات ومن ما يلي البحر. فكانوا خزاعة ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، مع أن بعضهم لم يكن مسلما. قال معبد بن معبد يعني علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني أناخ بحمراء الأسد ليستريح حتى يكمل المسير إلى مكة لقتال المشركين. فقال له: يا محمد، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم، مع أنه مشرك، شوفوا، لكن شوفوا يعني لحمته ولأمته على لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزعته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عند رسول الله حتى بلغ الموضع الذي كان يسير فيه أبو سفيان ومن معه، وكان في مكان يقال له الروحاء بعد حمراء الأسد بمسيرة لا بأس بها، وقد أجمعوا أن يرجعوا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه، لأن الشيطان قد صاح في أبو سفيان وأصحابه وتمثل لهم، يعني يقال لهم: كيف ترجعون وقد أظفرتم؟ ارجعوا إلى المسلمين واستأصلوا شأفتهم حتى لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، الآن هذه فرصتكم. فاستشار أبو سفيان من كان معه من أهل الرأي، فأجمعوا على أن يرجعوا إلى المدينة لقتال المؤمنين مرة أخرى. فإذا بهم يفاجؤون بمعبد ابن أبي معبد الخزاعي، هذا يقول: إني قد جئتكم من عندي من المدينة، وإن محمدا ونحن نقول عليه الصلاة والسلام قد خرج في أصحابه يطلبونكم في جمع لم أرى مثله. شوف كيف نصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كافر، في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. فقال له أبو سفيان: ويلك، ما تقول يا معبد؟ فقال: أقول ما سمعت. فعندئذ وقع الرعب في قلوب المشركين ودب الرعب في قلوبهم، فقالوا: إذن نرجع إلى مكة ولا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرجعوا عندئذ إلى مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قد أرعب المشركين وأخافهم، وكان منهم أنهم يعني ظفروا بشيء من الغنائم مما أدركوه من جيش أبي سفيان من أعبد ولباس وغير ذلك مما يعني حصل لهم فيه. بهذا يا أخي الحبيب اختصرنا حقيقة يعني ما حصل في غزوة أحد، وهي غزوة عظيمة فيها من يعني من الأشياء المبشرات وفيها من المحزنات المبكيات، ولكن هذه الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس. الخير لله والشر يعني هو خلق لله ولكن لا ينسب إلى الله، فكل خير منه والشر ليس إليه جل وعلا، وكلهما خلق لله جل وعلا، شاءهما وأرادهما وله الحكمة البالغة في ذلك. فالحمد لله رب العالمين، ولولا أن يضيق الوقت بنا لأخذنا دروسا عظيمة في أحد، وقد تقدم شيء منها في ثنايا حديثي معكم أيها الإخوة والأخوات الكرام. ونسأل الله عز وجل أن يعني يجمعنا بشهداء أحد في أعلى درجات الجنان، وأن يرزقنا مرافقة نبيه. انتهت هذه السنة المباركة العظيمة، السنة الثالثة من الهجرة، وندخل في السنة الرابعة من الهجرة، وهي لأن أحد كانت في آخر شوال، ويعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة إلى المدينة في يعني نحو فيما أذكر في منتصف ذي القعدة، فما بقي على نهاية العام إلا شيء قليل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت السنة الرابعة، وفي المحرم منها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، أمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، أرسله إلى أبي طليحة الأسدي ومعه، وكانوا قد تعبأوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا بمقدم يعني أبي سلمة ومن معه من الجيش الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بين يعني ما حصل في أحد وبين ذلك إلا نحو من شهر ونصف، يعني هربوا وتركوا يعني ما وراءهم من الإبل والغنم، فاستاقها أبو سلمة ومن معه من الجيش، فأخذوا منهم ما أخذوا، ومن ذلك 3 مماليك وأمتعة وبعض الغنائم الأخرى، ورجعوا إليه. في صفر من تلك السنة أيضا يعني بعد المحرم على طول، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى مكان يقال له الرجيع، وهو موضع قريب من مكة على 8 أميال من عسفان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه وخيار أصحابه رضي الله عنه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت اللي مر معنا، عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، وفيهم خباب ابن الأرت وجماعة. وبالمناسبة عاصم بن ثابت هذا هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، جد عمر بن عبد العزيز لأمه، جد عمر بن عبد العزيز لأمه. فانطلقوا حتى كانوا بين عسفان ومكة، وكانوا قد ذهبوا إلى حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. فلما قدموا على هذا الحي يعني ليتكلموا معهم على الإسلام ويدعوهم إليه، قام بنو لحيان وكانوا يعني يقتصون الآثار، فاقتصوا آثار هؤلاء الأصحاب، وعلموا أن فيهم رجلا قد أعطى المشركون فيه ثمنا كبيرا لو أحد أخذه حيا ليقتلوه. من هو هذا الرجل؟ هو عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الذي قتل منهم من قتل من كبار المشركين. فلما انتهى عاصم وأصحابه يعني ورأوا أن بنو لحيان قد أحاطوا بهم من كل جانب وكمنوا لهم، قاموا فتكلموا معهم، فقال لهم بنو لحيان، وكانوا مشركين ذلك الوقت، وإلا فبنو لحيان من هذيل من خيار القبائل، وهذيل قبيلة عظيمة وكريمة، منها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن أيام الجاهلية كانت أيام صعبة، ولهذا مر معنا أن كثير من الصحابة كان أيام الجاهلية فعل أفاعيل عظيمة ثم تاب الله عليهم. فقال عاصم لمن معه من الرهط 10، قال: أما أنا، يعني قالوا لهم بنو لحيان: انزلوا على عهد أن لا نمسكم بسوء ولا نؤذيكم. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر أبدا، لأنه كان يكره الكفار كرها شديدا، وقد تقدم في حلقة سبقت أنه يعني دعا الله عز وجل أن لا يمس كافرا ولا يمسه كافر. ثم لما رأى عاصم أن الأمر قد ادلهم عليهم قال: اللهم أخبر عنا رسولك. ثم نزلوا فقاتلوهم حتى قتلوا جميعا، إلا يعني قتل جماعة منهم إلا عاصم، وبقي يعني حتى بقي سبعة. ثم قاتلوا فقتلوا جميعا، وبقي منهم يعني خبيب وزيد ورجل آخر، ثلاثة رجال. فأعطوهم بنو لحيان، أعطوهم العهد والميثاق إنهم إن استسلموا ونزلوا على عهدهم أن لا يمسهم سوء. الآن عاصم رضي الله عنه مات، وهو قائد الكتيبة هذه، ومات معه ستة آخرون، وبقي ثلاثة. هؤلاء الثلاثة منهم خبيب. عاصم أقسم على الله عز وجل، أو سأل الله أن لا يمسه المشركون ولا ينالوا منه. فلما أرادوا أن يحصلوا على جسد عاصم، أن يحصلوا على جسد عاصم ليبيعوه على أهل مكة لينالوا منه ويمثلوا بجثته، بعث الله عز وجل على جسد عاصم يعني رضي الله عنه ابن ثابت، بعث عليه الدبر. الدبر اللي هو الدبور عندنا، وبعض الناس يسميه الزنبور، أسامي متعددة. طيب، بعث إليه طائفة كبيرة منها فحمت جثته من أن ينالها بنو لحيان هؤلاء فيأخذوها إلى مكة. فلما رأوا الدبور يعني حمام ويخافوا منه لأن لسعته مميتة قاتلة، أشد من لسعة النحل بكثير، بنحو كما يقول، كما سمعت أنه أقوى بعشر مرات من لسعة النحل، ولست متأكد يعني من دقة هذه المعلومة، لكن بلغني بالسماع مثل هذا. فتركوه رجاء أن يذهب الدبر هذا أو الدبابير هاي تذهب عنه في الليل، ثم يأتون يأخذونه بليل. فلما كان مع غروب الشمس بعث الله سحابا وأمطرت السماء، فسال الوادي سيلا عظيما، فاجتال جسد عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ورمى به بعيدا حتى لا يعرف جسده بعد ذلك أين هو موجود إلى اليوم. فنزل هؤلاء الثلاثة على على على عهد بني لحيان، فغدروا بهم، وكانوا من أهل الجاهلية، غدروا بهم وباعوهم على المشركين. يعني حصل يعني حقيقة في تفاصيل الخبر والقصة، لكن حتى لا نأخذ وقت طويل فيها. خبيب بن عدي رضي الله عنه وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، هؤلاء يعني هم الذين بقوا يعني في هؤلاء النفر العشرة. خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة يعني أخذوهم إلى مكة، أما عبد الله بن طارق فقد حاول أن يفك من الأسر وقاتل المشركين فقتلوه. بقي اثنان، خبيب وزيد بن الدثنة، فقدموا بهم إلى مكة فباعوهم. فابتاع خبيبا رجل يقال له حجير ابن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل، وكان إهاب أخ الحارث بن عامر لأمه، وكان الحارث بن عامر قد قتله خبيب بن عدي. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، صفوان بن أمية لأنه قتله، فبعثه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، أي أخرجه من الحرم ثم اقتله. خبيب وقع له يعني قصة عجب حقيقة، وهي مشهورة عند كثير من الناس، وهي أنه رضي الله عنه حين يعني أسروه وربطوه جعلوه عند امرأة من نسائهم وقالوا أطعميه حتى يكون يعني اليوم الذي نجتمع فيه فنقتله. فكانوا يعني كانت تطعمه، فيوم من الأيام وهو مربوط يعني، فإذا يعني في ذلك اليوم كان قد طلب رضي الله عنه وأرضاه، قد طلب الموسى اللي نسميه نحن في لهجتنا المعاصرة اليوم الموسى الحلاقة، طلب الموسى ليستحد ليلقى الله عز وجل وهو نظيفا طاهرا يعني من هذه الأقدار. فأخذ الموسى ولما قضى حاجته منه وأضعه بجواره، ما كان من صبي لهؤلاء أهل البيت الذين أسروه إلا وتقدم نحو خبيب، فدخل فوجد خبيب فدعاه خبيب فأجلسه على رجله وأخذ يداعبه ويلاعبه، وهو يعلم أنه سيقتل خبيب ومعه الموس. فنظرت فإذا بالمرأة تسأل عن ابنها، فإذا ما خرجت فإذا ابنها الصغير على يد أسيرها الذي سيقتل وبيده الموسى، يبوس الحلاقة، يعني في لحظة يقتل هذا الولد في لحظة، ويكون قد قتل ولدها بمقابل قتله هو. والعرب كانت تكره يعني الثأر إذا كان عاجلا. فقال لها خبيب، وكان يعني رحيما رجلا صالحا رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني أتظنين أني أوذيه؟ ما كنت لأفعل ذلك، أي بهذا الصبي، لأن الإسلام ينهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار وعبدة الدير وما إلى ذلك، فهو دين الرحمة ودين الخير والعطف، ولذلك لا يمثل الإسلام طوائف من الخوارج الذين قتلوا وسفكوا الدماء البريئة سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، هذا لا يمثلون الإسلام، يمثل الإسلام أمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجهم وطريقتهم رضي الله عنهم. ثم أخذ رضي الله عنه ووضع يعني وصلب، يعني وضع على الصلب ثم قتل، وقبل أن يقتل ويصلب قال أريد، قال أتريد شيئا يا خبيب؟ قال أريد أن تتركوني أصلي لله ركعتين، فتوضأ وصلى لله ركعتين وأطال فيها قليلا، وقال لولا أن تقولوا إنما يعني جعله يطيل الصلاة الخوف من الموت لأطلت فيها هاتين الركعتين. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه سألوه قبل القتل بلحظات، تود أنك بين أهلك ومالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال والله ما أود أني بين أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني مواقف حقيقة عظيمة لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قتلوه وصلبوه، ثم ما كان يعني منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه بقي مصلوبا على الأخشاب حتى مر به رجلان من جمحيان، يعني مر به فإذا يعني عرف أنه خبيب فاختال واحتال، ثم فك يعني الحبال التي قد ربط فيها، ثم أخذوه فاحتملوه ورموا عليه الحجارة حتى يعني لا يكملوا التمثيل بجثته بعد أن صلب، ودفن رضي الله عنه وأرضاه. هذا موقف يعني حقيقة من المواقف، النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الجهاد ولم يقصر في ذلك. وبعد ذلك أمر يعني أبو سفيان، وكان في قلبه ذلك الوقت رضي الله عنه، كان في ذلك قلبه في حنق على رسول الله شديد لما نال من المسلم من الكفار في بدر وأحد، قال ألا رجل يقتل محمدا وله كذا وكذا؟ فما كان إلا من رجل قال أنا أقتل محمد، رجل أعرابي، فهذا الأعرابي ذهب إلى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال أنا سأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فدخل وقد احتمل السيف، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالوحي أن هذا يريد شرا، يريد شرا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأعرابي، أخذ وأخذ السيف منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أنباك أني أريد قتلك أو كذا؟ فقال الله، فعلم أنه نبي حق، فدخل هذا الرجل في الإسلام. ثم إنه أيضا في نهاية سفر، يعني هذا الشهر حصل أكثر من سرية وأكثر من حدث، آخر المحرم وأول صفر، حصل أيضا في سفر سرية يعني أيضا مهمة وعظيمة إلى سرية بئر معونة، وهذه يعني نحتاج إلى وقت للكلام عليها قليلا، ولعلنا أخي الكريم وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات نرجع الحديث عنها بعد إذنكم، نؤجله إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، يكون الكلام فيها أكثر يعني ترسلا. وفي الختام نحمد الله ونشكره ونصلي على نبيه، والله أعلم، صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن استمعنا لهذه الأحداث في مجلس من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونستكمل الحديث بإذن الله تعالى في مجلس قادم مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أسبيع، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكر الله له. شكر ثان أيضا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، وإليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء. أما أنا فألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي المجلس السابق وقفت مستمعي الكرام مع بعض المباحث المتعلقة بآخر حديثين أوردهما المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة، وهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. والحديث الثاني حديث جابر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكرات فلا

الحديثين أيها الإخوة والأخوات، الفائدة الأولى جواز أكل هذه البقول من الثوم والبصل والكراث. قال ابن الملقن رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كل، أي في قوله كل فإني أناجي من لا تناجي، فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو حلال بإجماع من يعتد به، وحكي عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، والنهي إنما هو عن الحضور مع الجماعة أو عن حضور المسجد فقط. قال ابن رجب رحمه الله: دلت أحاديث الباب على أن أكل الثوم غير محرم في الجملة، وإنما ينهى من أكله عن دخول المسجد حتى يذهب ريحه، وعلى هذا جمهور العلماء. وذهب إلى تحريم أكله طائفة قليلة من أهل الظاهر، قلت: ليس منهم ابن حزم فقد صرح بالجواز. ثم قال: وروي عن بعض المتقدمين، أي تحريم أكله، والنصوص الصحيحة صريحة برد هذا الكلام. وأما كراهة أكل ذلك فمن العلماء من كره أكله نيئا حتى يطبخ، منهم عمر وابن عمر والنخعي، وهو قول أحمد، وقال: الثوم أشد. وروي عنه رواية أنه قال: لا أحب أكل الثوم خاصة وإن طبخ، لأنه لا يذهب ريحه إذا طبخ. قال: وإن أكله من علة فلا بأس. قال: والذي يأكلها يتجنب المسجد، وكل ما له ريح مثل البصل والثوم والكراث والفجل، فإني أكرهه لمكان الصلاة. وسئل عن أكل ذلك بالليل فقال: أليس يتأذى به الملك؟ وظاهر هذا يدل على كراهة أكل ما له ريح كريهة وإن كان وحده. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يأكل الثوم بدا، يعني خرج إلى البادية، انتهى. قلت: يدل هذا النقل عن الإمام أحمد على أمور هي حقيقة بالتأمل، من ذلك التفات الإمام أحمد رحمه الله إلى المعنى، وهو وجود هذه الرائحة الكريهة، ولذلك جعل الثوم في هذا أبلغ من غيره لقوة رائحته. والالتفات إلى المعنى إذا كان ظاهرا في النص من المهمات للمتفقه في النصوص، ولذلك ألحق العلماء كما يقول ابن الملقن رحمه الله: كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر لكثرة أكلهم لها. قال القاضي عياض رحمه الله: ويلحق بها من أكل فجلا وكان يتجشأ، كذا نقله عنه النووي رحمه الله وأقره. قلت: قد نص الإمام أحمد على الفجل في إلحاقه بهذه الأشياء. وقال ابن المرابط رحمه الله: يلتحق بها من فيه بخر أو به جرح له رائحة. قال المازني رحمه الله: وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع كالقصاب والسماك. قلت: تعقب ذلك ابن رجب رحمه الله، وهم الآن مثل العمال الذين يحضرون للمسجد في ملابسهم ولهم روائح. قال ابن رجب: وألحق أصحاب مالك به كل من له رائحة كريهة يتأذى بها كالحراث والحوات. وفيه نظر، فإن هذا إثر عمل مباح وصاحبه محتاج إليه، فينبغي أن يؤمر إذا شهد الصلاة في جماعته بالغسل وإزالة ما يتأذى برائحته منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم ويلبسون الصوف ويفوح ريحهم بالغسل، وأمرهم بشهود الجمعة في ثوبين غير ثوبي المهنة. بل ذهب بعض أهل العلم بالنظر إلى معنى التأذي إلى إلحاق من يتأذى به جماعة المسجد ولو كانت الأذية من غير طريق الرائحة. فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن بعض شيوخه أنه ألحق بأكل الثوم من كان أهل المسجد يتأذون بشهوده معهم من أذاه لهم بلسانه ويده لسفهه عليهم وإضراره بهم، وأنه يمنع من دخول المسجد ما دام كذلك. قال ابن رجب: وهذا حسن. الفائدة الثانية: ذهب بعض أهل العلم إلى أن أكل الثوم ونحوه عذر في التخلف عن الجماعة كالمطر ونحوه، واستدل بهذه الأحاديث. قال الخطابي رحمه الله: وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة كتابا ووضع فيها أكل

0: الثوم والبصل، وليس هذا من ذلك في شيء. وما ذكره الخطابي أن أكل هذه الأشياء ليس عذرا، لأن دلالة النهي، فلا يقربن مسجدنا دلالة التزام لا دلالة مطابقة، لأنها دلت على اعتزال المسجد، ومن ضرورة ذلك التخلف عن الجماعة، فلا يكون في الحقيقة عذرا سقط به الذم، بل يفوت معه ثواب ما عذر فيه. نعم، إن كان محتاجا فأكله لحاجته من مرض أو جوع أو نحو ذلك فلا تفريط حينئذ، ويلتحق بعذر المطر والمرض، ويطمع له في ثواب ما فاته بسبب ذلك كما في عذر المطر والخوف. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وفي المجلس القادم نصل الحديث بمشيئة الله عن فوائد هذين الحديثين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب بالعالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
2: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين إذا حضر إلى المسجد قبيل الإقامة بقليل انتظر واقفا إقامة الصلاة ظنا منه أنه لا يتمكن من أداء الركعتين قبل الإقامة، في حين أنه يمضي وقت كاف لصلاتهما، والمشروع له أن يصليهما فهما خير عظيم. فإذا أقيمت الصلاة فإن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى، وإن صلى أقل من ذلك قطعها حتى لا يحرم نفسه أجرها وثوابها. وفي المسألة أقوال أخرى لأهل العلم في قطع تلك الركعتين أو إكمالهما، فمن أهل العلم من قال يكملهما على عجل غير مخل حتى ولو صلى أقل من ركعة، فهو موضع اجتهاد، لكن ما ذكرته منضبط في المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يستدل به من قال بأنه يقطعها مع إقامة الصلاة، ومنهم من يحمله على ابتداء الركعتين بعد الإقامة. ومن التنبيهات أيضا تساهل بعض الناس في المرور بين يدي المصلي، وقد ورد الوعيد في ذلك، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. فاحذر ذلك الوعيد بانتباهك في مشيك حال قضاء المسبوقين لصلاتهم أو المتنفلين، علما أن المصلي عليه أن يتخذ مكانا فيه سترة ليسلم من ذلك، خصوصا المتنفل. أما المسبوق فقد لا يتيسر له ذلك، فإن كان في مكان مزدحم فلا يطل في صلاته حتى يسلم هؤلاء المارون المصلون.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين، يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
1: فهد يوسف الغنام،
2: عبد الله سعد الدريه،
3: خالد عبد الرحمن أنبر.
0: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم إن شاء الله تعالى سيكون من سورة القلم، من الآية 30 وحتى الآية 39. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مون.
1: بارك الله فيكم جميعا على مشاركتكم الطيبة في هذه الآيات من سورة القلم من الآية 30 وحتى الآية 39. مرت معنا بعض الأحكام التجويدية، فمثلا في قوله تعالى في الآية 38 أتت معنا نون مشددة، وكذلك في الآية 34 وغيرها في قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هنا عندنا النون المشددة في القرآن الكريم والميم المشددة، إذا أتت يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين فتقرأ إن وهكذا. وكذلك من الأحكام التجويدية في قوله تعالى في الآية 38 إن لكم

0: فيه لكم فيه. هنا الحكم ميم ساكنة جاء بعد حرف الفاء، والحكم هنا إظهار شفوي، لكن من الأخطاء الشائعة أن تقرأ لكم فيه، لكم فيه هذه خطأ، لكن الصحيح أن تظهر الميم الساكنة هنا فتقرأ إن لكم فيه، إن لكم فيه. تفضل عبد الله اقرأ لنا هذه الآية.
1: إن لكم فيه لما تخيرون.
0: بارك الله فيكم جميعا. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بارك الله فيك يا عبد الله. أكمل يا خالد.
1: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟
0: كتاب فيه تدرسون
1: إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون.
0: بارك الله فيكم جميعا على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، أي بغير أجرة. فلما ركب في السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا عظيما. علمتنا الآية تحمل السفر وتبعاته من أجل العلم، وعلمتنا أن موسى عليه السلام كان شديدا قويا في ذات الله، فأنكر على الخضر وبين أن عاقبة فعله ستكون الإغراق، وزاده توبيخا بقوله: لقد جئت شيئا إمرأ. وفي قول موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، كمال شفقة موسى عليه السلام ونصحه للخلق، فلم يقل لتغرقنا، بل نسي نفسه في الحالة التي لا يؤثر الإنسان على نفسه أحد. ومن تتبع حال الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم وجدهم أكثر الناس نصحا للخلق وشفقة بهم ورأفة ورحمة. وعلمتنا الآية أن المنهج القرآني يطوي في أحيان كثيرة ذكر الأشخاص ويظهر الخصال والأوصاف التي يدعو إليها، فالتسمية وتركها والقص وتركه بحسب الثمرة والعبرة.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رد

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة المائدة.

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة المائدة.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
3: هذه الآية ذكر الله فيها فضائل القرآن، فبين أنه فيه بصائر للناس وفيه هدى وفيه رحمة لأولئك القوم الذين يوقنون بالله. هذه الآية تدل على أن المؤمن محتاج في عبادته إلى الله إلى عدة أمور. أولاً، محتاج في عبادته إلى الله إلى معرفة ذهنية قلبية صحيحة، ولهذا قال الله بصائر. هذه المعرفة توجد في القرآن فسماه الله بصائر. ثانياً، يحتاج المؤمن إلى طريق صحيح يسير عليه يوصله إلى الله، لأن الطريق الخطأ لا يوصل إلى الله، فاحتاج هداية، فقال الله هذا بصائر للناس وهدى. ثالثاً، يحتاج الإنسان إلى أن يرحمه الله، لأنه في أثناء سيره إلى الله سيعتريه بعض الضعف وبعض الخور وبعض الهوان، فيحتاج إلى أن الله يرحمه، فقال الله ورحمة. رابعاً، هذا الطريق قد يطول على الإنسان المؤمن، والمشككون فيه أحياناً يعترضون، فيحتاج المؤمن إلى يقين، فقال الله لقوم يوقنون. فجمع القرآن البصائر والهدى والرحمة واليقين، فاجتمع الخير كله في القرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورتي آل عمران والنساء.